0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل الخير متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. أيكم على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000 والموجة العامة 106.3 FM حتى تمام الثامنة. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري لهذا اليوم الخميس 17 من سبتمبر أيلول لعام 2026 الموافق 6 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة. صباح الخير لكم جميعا.
1: صباح الخير للشارع وحارة ومدرسة وجامعة.
0: الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. انخفاض ملموس غدا الجمعة لتصبح درجات الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 2 درجات مئوية مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. نهار السبت مستمعينا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، أجواء مشابهة ليوم غدا الجمعة، تعود درجات الحرارة يوم الأحد للارتفاع.

العملات مقابل الشيكل هذا الصباح وفقا لآخر التداولات في الأسواق المالية فقد جاءت على النحو التالي: الدولار يصرف بثلاثة شواكل وثلاث أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل وسبعة وعشرين أجورة، واليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وتسعة وأربعين أجورة. وهذه الأسعار مؤشرات للتداول في الأسواق المالية وقد تختلف بشكل طفيف لدى محل الصرافة تبعا لحركة العرض والطلب وهامش الربح المعتمد.

0: بعد فاصل قصير نبدأ وياكم في متابعة ملفاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

من جديد متابعينا الكرام في أولى ملفات هذا الصباح، نتابع وإياكم الشأن الميداني وآخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية، والبداية من رصد المداهمات والاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي. فقد ووفقا لمصادر محلية، فقد شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة خلال اقتحامها بأعداد كبيرة مخيم العين ومحيطه غرب مدينة نابلس.

في بلدة حلحول شمال الخليل، قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات وتتخذ أحد المباني ثكنة عسكرية. حج الشرق قلقيلية حملة مداهمات أيضا واعتقالات واسعة تشنها قوات الاحتلال في هذه البلدة الواقعة شرق قلقيلية، وأيضا هناك حديث عن اقتحامات واسعة لبلدتي علار وصيدا شمال طول كرم وتحويل منزلين إلى ثكنتين عسكريتين. في مخيم العين الذي أشرنا إلى قيام قوات الاحتلال بشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة فيه، الحديث عن اعتقال إحدى السيدات في هذه اللحظات، وأيضا قوات الاحتلال داهمت مدينة البيرة واعتقلت الصحفي علاء الرماوي عقب مداهمة منزله في حي المصايف. وعلاء الرماوي هو الصحفي الذي أطلق حملة للتنازل عن الديون، وقد لقيت وحظيت تجاوبا واسعا في الشارع الفلسطيني، وجيش الاحتلال ها هو يعتقله فجر هذا اليوم من منزله في مدينة البيره.

القرآن بمدينة قلقيلية، جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشبان خلال اقتحامهم لهذا الحي الليلة الماضية، ما أدى لإصابة أحد الشبان بالرصاص في قدمه.

أما في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس مساء أمس، قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى المخيم تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على شاب وأصابوه خلال مداهمتهم محلا تجاريا في مخيم بلاطة، واعتقلوه رفقة شاب آخر، فيما لم تتضح أي تفاصيل حول طبيعة الإصابة. وعرف أن من بين المعتقلين الشاب رامي شلبايا وهو المصاب، كما تحدثت مصادر محلية. فجر اليوم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل نادي أبو ديس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سيطرت على مقر نادي أبو ديس واحتجزت فيه الشبان المعتقلين وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا، فيما أقدمت على تحطيم محتويات النادي وإلحاق أضرار بداخله.

قوات الاحتلال تداهم منازل مواطنين في عناتا ومخيم شعفاط. إصابة شاب بالرصاص الحي مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة. في بيت لحم إصابة مواطن إثر قيام مستوطنين برشه بغاز الفلفل في قرية أبو نجيم جنوب شرق المدينة.

يعد الأسير معتز الأطرش من الخليل في سجن عوفر. فقد أفادت عائلة الأطرش في الخليل بأن قوات الاحتلال أبلغتها باستشهاد نجلها الأسير معتز نظام الأطرش 21 عاما في سجن عوفر. وقال باسل الأطرش وهو شقيق الشهيد إن قوات الاحتلال استدعت والده إلى مركز شرطة إسرائيلي في البلدة القديمة من الخليل وأبلغته باستشهاد معتز قبل أن توقعه على أوراق لتشريح الجثمان. وأضاف الأطرش أن شقيقه معتز لم يكن يعاني من أي أمراض حسب ما أبلغهم به أسير أفرج عنه يوم أمس الأول وكان معه في نفس الغرفة، وأكد للعائلة أن معتز بخير. يشار إلى أن الشهيد الأطرش معتقل إداري في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن 11 شهرا. هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أفادا باستشهاد الأسير الإداري معتز الأطرش من الخليل، حيث كان معتقلا إداريا منذ تاريخ 5 أكتوبر العام الماضي دون تهمة أو محاكمة تحت ذريعة وجود ملف سري. وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن استشهاد الأسير معتز الأطرش يندرج في إطار النهج الإبادي الذي تواصل سلطات الاحتلال ممارسته بحق الأسرى في سياق جريمة الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والتي شكلت السجون ومراكز الاحتجاز إحدى ساحاتها الأساسية. ومع استشهاد الأطرش يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة إلى 92 شهيدا، وهم فقط من تمكنت مؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية من توثيق هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات الأسرى وغياب أي معلومات موثقة حول مصيرهم وأوضاعهم. وتشهد الحركة الأسيرة في هذه المرحلة واحدة من أكثر الفترات دموية منذ عام 67، إذ بلغ عدد الشهداء من الأسرى الذين عرفت هوياتهم حتى اليوم 329 شهيدا وفقا للبيانات الموثقة لدى مؤسسات الأسرى.

قطاع غزة، فقد أفادت مصادر صحفية بإصابة مواطنين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة. يأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شن يوم أمس سلسلة غارات متفرقة على مناطق عدة في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 15 آخرين في هذه الاستهدافات على مدار يوم أمس.

الدفاع المدني في غزة يؤكد انتشال 21 شهيدا من تحت أنقاض عمارة السعادة التي انهارت فجر أمس في منطقة الصناعة غربية مدينة غزة.

لقد أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في حادثة انهيار العمارة في مدينة غزة بعد انتشال جثامين 21 شخصا كانوا مفقودين تحت الأنقاض. وقالت المديرية إن طواقمها تلقت نحو الساعة 2:30 فجر أمس إشارات استغاثة من إدارة مركز إيواء مجاور للعمارة تفيد بظهور تصدعات وتشققات مفاجئة في المبنى الذي كان يؤوي أكثر من 100 نازح. وأضافت أن طواقمها المختصة توجهت إلى المكان على الفور وتعاملت مع الحادث بمساندة اللجنة المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. وأوضحت الطواقم أو أن الطواقم تمكنت من إجلاء 35 شخصا من داخل العمارة والخيام المجاورة ونقلهم إلى مكان آمن بعيدا عن منطقة الخطر مع التأكد من سلامتهم الصحية. وأشارت إلى أنه عند بدء انهيار المبنى تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 45 مصابا وجرى نقلهم بالتعاون مع مقدمي الخدمات الإسعافية إلى المستشفيات للعلاج. وبينت المديرية أنه عقب انهيار المبنى باشرت طواقمها العمل بشكل مباشر في محاولة لإنقاذ أشخاص أحياء قبل أن تتمكن بعد ساعات من العمل الشاق من انتشال جثامين 21 شخصا كانوا مفقودين تحت الأنقاض. وأكدت المديرية انتهاء مهمة البحث والإنقاذ في موقع الحادث.

0: حركة حماس حملت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كارثة انهيار عمارة السعادة في غزة باعتبارها امتدادا لتداعيات الحرب والدمار الواسع الذي تسبب به الاحتلال. وحذرت حماس في بيان من استمرار خطر المباني المتضررة والآيلة للسقوط في ظل وجود نحو 2000 بناية مأهولة ومهددة بالانهيار. وطالبت حماس بإدخال الآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ والدفاع المدني بشكل عاجل لتمكين الطواقم من العمل. ودعت الوسطاء والإدارة الأمريكية والجهات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وإزالة القيود أمام إدخال معدات الإنقاذ وتوفير مقومات الإيواء للنازحين.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

العناوين الإخبارية البارزة التي نسلط الضوء عليها وإياكم متابعينا الكرام. قبل الانتخابات بيومين، إسرائيل تسرع مشروع إيوان ب2167 وحدة استيطانية، حيث تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان الاستيطاني بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم في 25 من تشرين أول أكتوبر المقبل، أي قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات السكنية المصادق عليها ضمن المشروع.

وبحسب جمعية عير عميم، فقد حدثت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية الأسبوع الماضي الجدول الزمني للعطاء على أن يفتح لتقديم العروض في 25 من تشرين أول أكتوبر ويغلق في 21 من كانون أول ديسمبر. وتؤكد بيانات العطاء المنشورة أن المشروع يشمل 2167 وحدة، وأن موعد إغلاقه حدد في 21 من كانون أول ديسمبر. وتضاف الوحدة الجديدة إلى عطاء منفصل طرحته سلطات الاحتلال في 18 من آب أغسطس الماضي لبناء 1234 وحدة استيطانية، ما يعني أن العطاءين يشملان معا كامل الوحدات 3401 التي صدق عليها ضمن مخططات E1. وكان العطاء السابق نشر كذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر القادم. ويعد مشروع إيوان من أكثر المشاريع الاستيطانية حساسية بسبب موقعه بين القدس ومعالي أدوميم، إذ تحذر جهات حقوقية ومناهضة للاستيطان من أن البناء فيه سيعمق فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقوض التواصل الفلسطيني مع القدس المحتلة.

70% من مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة جراء نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر وفق وزارة الصحة في غزة.

إذا تحرن نوتلا برية تكشف النقاب عن أن جيش الاحتلال يستعد لشن هجوم بري جديد على غزة في ظل عدم ظهور أي مؤشرات على نزع سلاح حركة حماس. وقالت في تقرير لها إن القيادة الجنوبية في الجيش تعزز مواقعها على طول ما يسمى الخط الأصفر وتواصل شن ضربات مستهدفة قيادات وعناصر من حركة حماس التي قالت إنها تعيد بناء قدراتها. ولفت

يؤمر الجيش في نهاية المطاف بفرض ذلك بالقوة. وقال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يوم أمس إن الجميع يدركون أن حماس لن تنزع سلاحها ولن تدمر جميع الأنفاق، والجيش مستعد إذا صدرت إليه الأوامر بالقضاء على الحركة لإتمام المهمة حتى نتمكن من تنفيذ خطة الهجرة كما قال. هذه التصريحات لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن نزع سلاح حماس وتهجير الغزيين اعتبرتها واشنطن بأنها تتعارض مع الجهود التي يبذلها مجلس السلام بشأن قطاع غزة. ونقلت قناة كان العبرية عن مسؤولين أو مسؤول مقرب من المجلس قوله إن المطلوب هو التعاون مع خطته الهادفة إلى نزع سلاح حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة، مضيفا أن الأمر لا يحتاج إلى الإيمان أو التمخمين، إنما يحتاج إلى تنفيذ الخطة. وترى إسرائيل بحسب القناة أن نزع سلاح الحركة من القطاع يجب أن يكون الخطوة الأولى، فيما يقول مجلس السلام إن وقف إطلاق النار لمدة 14 يوما لم يبدأ بعد، معتبرا أن ذلك يمثل فرصة لم تقم إسرائيل باستغلالها.

البنات 15 العبرية فقد ادعت أن مسؤولين كبار في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال قالوا إنه يجب الاستعداد لاحتمال تنفيذ حماس عملية انتقامية عقب سلسلة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت أن السيناريو المركزي هو محاولة اختطاف جندي ولا سيما في منطقة الخط الأصفر. وبحسب التقديرات الإسرائيلية التي تستند على الأرجح إلى معلومات استخبارية، لا يلعب الجيش الإسرائيلي الآن دور الهجوم فقط، بل ينتقل أيضا إلى الدفاع لمنع وقوع حدث كهذا وفق المزاعم الإسرائيلية.

0: متابع للشأن الإسرائيلي محمد أبو علان يقول إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تضخيم صورة الوضع الأمني في الضفة الغربية، على الرغم من أن الجهات الأمنية الإسرائيلية تتحدث عن حالة هدوء أمني غير مسبوقة منذ العام 2011، حتى وصلت حالة التضخيم والنفخ للواقع الأمني الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة لرؤية وسياسة دفاعية جديدة في الضفة الغربية، ويتساءل هل عمليات الإنزال من مروحيات يوم أمس في أكثر من مكان في الضفة الغربية مؤشر على تحولات أمنية ما في الضفة الغربية؟ بالأمس عمليات إنزال جوي نفذتها مروحيات عمودية إسرائيلية في منطقة يطا وأيضا في منطقة جنوب نابلس، قرى جنوب مدينة نابلس. كان هناك عمليات إنزال جوي لجنود من هذه المروحيات، وبحسب ما نشر في الإعلام العبري فإن ذلك يأتي في إطار التدريبات العسكرية. فاصل ونعود.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

جديد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتابع في ملفات هذا الصباح على الهواء مباشرة.

سيتواصل عن المقدسية فاطمة الرجبي في القدس وعائلتها تنتقد تأخر الاستنفار. في تفاصيل هذه الحادثة وهذا الموضوع الذي يأخذ حيزا واسعا من التغطية الصحفية والمتابعة خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن مع اختفاء هذه السيدة في ظل الظروف الغامضة التي حتى هذه اللحظة لا تعرف تفاصيلها، لا زالت عمليات البحث متواصلة عنها في مدينة القدس المحتلة.

في البحث كما أشرنا عن المقدسية فاطمة الرجبي البالغة من العمر 61 عاما من سكان القدس متواصلة بعد فقدان آثارها منذ ظهر يوم الأحد وسط تصاعد المخاوف على حياتها ومطالب عائلتها بتوسيع عمليات البحث وإشراك جهات إضافية. وشارك مئات المتطوعين بينهم عدد كبير من سكان القدس خلال ساعات الليل بين الثلاثاء والأربعاء في عمليات البحث عن الرجبي، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن بحوزتها توثيقا لها أثناء خروجها من منزلها. وكان مسؤول في شرطة الاحتلال قال إن هناك خطر فوري على حياة المفقودة، بينما نفذت قوات كبيرة من الشرطة ومتطوعون عمليات بحث واسعة في مناطق مفتوحة. وبحسب الشرطة الإسرائيلية توجد مؤشرات على أن خلفية اختفاء الرجبي قد تكون جنائية، لكن نجل المفقودة انتقد بشدة تعامل الشرطة الإسرائيلية مع القضية وقال إن عمليات البحث الجدية عن والدته بدأت متأخرة، وأضاف في اليوم الأول لم يتعاملوا مع الأمر، فقط بدأوا أمس فعليا بالبحث وشعرنا بأن الشرطة تقوم بشيء لمجرد القول، ها نحن نبحث أيضا. وتابع: لو كانت امرأة يهودية لكانوا تحركوا وعثروا عليها خلال الساعات الأولى من اختفائها، مضيفا أنهم توجهوا إلى مركز الشرطة وقدموا كل ما هو مطلوب، لكنهم كعائلة لم يشعروا بالحساسية والإلحاح الذين كانوا يتوقعونها من الشرطة الإسرائيلية. وقال نجل المفقودة فاطمة الرجبي إن والدته اختفت ظهر الأحد فيما حل يوم الأربعاء دون العثور عليها، مضيفا: لو كانت يهودية لكانت المروحيات قد أقلعت ولتم إشراك جميع الجهات بما فيها الشباك للعثور عليها في تلك الساعات، ونحن كعائلة نطلب إشراك الشباك في هذه القضية.

العام الثاني على التوالي، الولايات المتحدة ترفض منح الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى البلاد ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية بسبب ما أسمته الخارجية الأمريكية عجزهم عن إنجاز الإصلاحات خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة واستمرار نشاطاتهم المقوضة لآفاق السلام بحسب نص البيان. وأكدت مصادر صحفية عدة أن قرار الخارجية الأمريكية يشمل الرئيس محمود عباس.

التوتر الأمريكي الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة، وذلك مع دخولها شهرها السابع دون أن تلوح نهاية قريبة في الأفق لهذه الحرب. وقال موقع أكسيوس في وقت متأخر من يوم أمس إن لقاء ترامب مع قادة دول الخليج الأسبوع المقبل في نيويورك من المتوقع أن يركز على خطط الولايات المتحدة لاستراتيجية ما بعد الحرب.

وأصبح ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قضية رئيسية للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

العضو الديمقراطي الكبير في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس يقول إنه لن يؤيد بيع قنابل زينة الفيرط لإسرائيل بسبب مخاوف من عدم استخدام هذه الذخائر بما يتسق مع القانون الدولي. وذكر مسؤول أمريكي مطلع على الصفقة أن إدارة ترامب تعتزم بيع ذخائر إلى إسرائيل بقيمة مليارين وثمانمائة مليون دولار ستشمل عشرات الآلاف من القنابل شديدة التدمير التي يبلغ وزن كل منها 2000 رطل. ويراجع رؤساء لجان الكونغرس صفقات البيع في إطار عملية غير رسمية، لكن اعتراض العضو الديمقراطي الكبير ميكس وحده لا يكفي لمنع الرئيس ترامب من المضي قدما في الصفقة إذا أعلن أن هناك حالة طارئة تستلزم تنفيذ البيع فورا. بدعم أمريكي، المغرب وإسرائيل يرفعان تمثيلهما الدبلوماسي إلى سفارات كاملة.

في أبرز الأخبار الرياضية في هذا الصباح، برشلونة الإسبانية يكتسح بسباعية ويحلق منفردا في صدارة الليغا، حيث واصل نادي برشلونة سلسلة عروضه القوية محليا وقاريا بعدما سحق ضيفه راسينغ سانتاندير بسبعة أهداف مقابل هدفين في مباراة جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني. هذا الفوز رفع برشلونة رصيده الهجومي إلى 33 هدفا في 7 مباريات بجميع المسابقات بعد فوزه بخمسة أهداف لهدف على فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

كانت نتائج مباريات الدوري الإسباني يوم أمس على النحو التالي: أتلتيكو مدريد فاز على أوساسونا بأربعة أهداف نظيفة، إشبيلية تغلب على ديبورتيفو لاكارونيا بهدف نظيف، وبرشلونة كما أشرنا فاز على رايسينغ سانتاندير بسبعة أهداف مقابل هدفين.

0: نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامجي هذا الصباح. لكم تحياتي في الإعداد وتقديم أنس القاضي، وتحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: شو ما بتغير.
1: صباح الخير. الله يسعد صباحكم وحياكم الله لكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا راديو بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة.
2: تحفظها وهو عم يحكي قلوب الصغار.
1: سمعنا نحن معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. على موجتنا العامة 106.3 كمان فيكم يتابعونا عبر الموقع الإلكتروني lrb2000.bs/live وعبر صفحتنا على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000. أصبحنا وأصبح الملك لله. اليوم الخميس 17 من أيلول سبتمبر لعام 2026، السادس من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. ساعتنا هلا حسب توقيت القدس المحتلة 12 دقيقة بعد 8:00.

بدنا نصب على كل أهلنا وأحبتنا من وين عم بتابعونا. صباح الخير لإلكم. علا خلاوي الله يسعد صباحك، عم تبعتلنا صباح السعادة لكل من استيقظ وقلبه لا يحمل إلا الحب والخير والتفاؤل بدون انتظار مقابل. صباح المودة لكل القلوب النقية والصافية التي نسجت من خيوط السلام. أحلى صباح لأحلى مذيعة وأحلى إذاعة. يسعد صباحك يا علا، ونصبح كمان على مها خلاوي، يسعد صباحك.

صباح الخير لليلى مستمعتنا الدائمة، صباح الخير لأميمة، صباح الخير لعم بتابعنا أبو حسان، عدنان سنوبر يسعد صباحكم، صباح الخير أبو أحمد، صباح الخير لميسون، صباح الخير لإيمان، إيمان الله يسعد صباحك، صباح الخير مها، كن إيجابيا، عم تبعت لنا إيمان كن إيجابيا وتذكر أن قليلا من التفاؤل قد يصنع ألف طريق نحو السعادة 100%. عيني هالخد يلي لوحت صباحه. صباح الخير لكل محافظات الوطن والمدن والقرى والمخيمات، صباح الخير لكل موظف بدأ يومه من بدري، لكل عامل نظافة يزرع النظافة في شوارعنا قبل أن نستيقظ، لكل شرطي مرور واقف على الحر والبرد لينظم الطرق ويحفظ سلامة الناس. صباح الخير لكل متعثر يحاول من جديد، لكل إنسان يحمل هماً ولا يبوح به، لكل مغترب بعيد عن أهله وناسه ويتمنى لو كان بينهم إن شاء الله، الله بلم الشمله. صباح الخير لكل من خرج اليوم يبحث عن رزقه، لكل أم وأب، لكل شاب وطفل وكبير، نسأل الله أن يكون هذا الصباح بداية فرج ورزق وطمأنينة وأخبار تسر الخاطر. صباحكم خير وقلوبكم مطمئنة وأيامكم أجمل بإذن الله. خلينا نبدأ معكم برنامج يوم جديد، أهلا بكم.

مستمعينا، يعني الموضوع اللي الناس عم تحكي فيه يعني من تقريبا 4 أيام هو فقدان السيدة المقدسية، مخاوف على حياة فلسطينية مفقودة في القدس، وعائلتها تطالب بإشراك الشباك في البحث عنها. طبعا تتواصل عمليات البحث عن فاطمة الرجبي البالغة من العمر 61 عام من سكان القدس بعد أن فقدت آثارها منذ ظهر يوم الأحد، ووسط تصاعد المخاوف على حياتها يعني مطالب عائلتها بتوسيع عمليات البحث وإشراك جهات إضافية. شارك مئات المتطوعين بينهم عدد كبير من سكان القدس خلال ساعات الليل في بين الثلاثاء والأربعاء في عمليات البحث عن الرجبي، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنه بحوزتها توثيقا لها أثناء خروجها من منزلها. كان مسؤول في الشرطة قد قال أمس إن هناك خطرا فوريا على حياة المفقودة، بينما نفذت قوات كبيرة من الشرطة ومتطوعون عمليات بحث واسعة في مناطق مفتوحة قرب المنطقة. بحسب الشرطة توجد مؤشرات على أن خلفية اختفاء الرجبي قد تكون جنائية، والله أعلم. وانتقد نجل المفقودة بشدة تعامل الشرطة مع القضية، وقال إن عمليات البحث الجدية عن والدته بدأت متأخرة، وأضاف في اليوم الأول لم يتعاملوا مع الأمر، فقط أمس بدأوا فعليا بالبحث، وشعرنا أن الشرطة تقوم بشيء لمجرد القول ها نحن نبحث هنا. وتابع لو كانت امرأة يهودية لكانوا تحركوا وعثروا عليها خلال الساعات الأولى من اختفائها. توجهنا إلى مركز الشرطة وقدمنا كل ما هو مطلوب، لكننا لم نشعر بالحساسية والإلحاح الذي كنا نتوقعهما. قال نجلها إن والدته تبلغ 61 عام وإنها اختفت ظهر الأحد، يعني الأحد والتنين والثلاث والأربعة واليوم الخميس اليوم الخامس، و فيما حل يوم أمس الأربعاء دون العثور عليها، مضيفا لو كانت يهودية لكانت المروحيات قد أقلعت ولتم إشراك جميع الجهات بما فيها الشباك للعثور عليها في تلك الساعات. الوضع شوي بيخوف، نتمنى إنها يعني تظهر وإنه يطمنوا أهليها، يعني أهلها عليها أكيد، أبنائها وعيلتها نتمنى إنهم يطمنوا عليها، إن شاء الله ترجع بالسلامة، أهم شيء إنه ما يكون صابها يعني ضرر أو صار أي شيء معها، لأنه في الكاميرات كانت ترصد إنه وين كانت موجودة بعد ما خرجت من بيتها وراحت على المقاصد وقامت بتغسيل امرأة متوفية، بعد هيك قامت بإنها تطلع بسيارة تانية واختفت آثارها. فبنتمنى انه يتم العثور عليها، ان شاء الله ترجع بالسلامه. حلوه يا بلدي، عن جد صار عنده الفضول الواحد يعرف شو بيصير ولا لا يا صالح، عن جد فضول انه يعني وين بدها تروح سيده كبيره بالسن طلعت بسياره، يعني معروفة امرأة صالحة مثل ما بيذكروا عنها انه ما إلها مشاكل مع حدا، ما عندها اي يعني شغلات يعني انها تعمل شكوك، فان شاء الله خير. في غموض في الموضوع، في غموض، فان شاء الله يكون الدافع خير.

0: سمينا خلينا نتعرف على حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة إلى دائرة الأرصاد الجوية، وبنضم إلنا المتحدث الرسمي باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. الله يسعد صباحك مأمون. إذن حالة الطقس لليوم والأيام القليلة القادمة تفضل.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 2 درجة مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم السبت أيضا لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل العام، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح حول المعدل العام، وجو غائم جزئي لا صافي. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-19، نابلس 31-20، جنين وطباس 35-22، أريحة والأغوار 40-27، طول كرم وقلقيلي 34-23، غزة وخان يونس 33-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 34 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.

0: الخير لإلك أبو إبراهيم أبو ماضي. الله يسعد صباحكم، صباح الجميع يسعد صباحك أبو الزاهر كمان، صباح الخير لإلك. توقيت الشتوي في 24/10، 24/10 إن شاء الله رح ننتقل إلى التوقيت الشتوي.
1: لا يوم يخلص ولا يومك إلا بلواك يا حبيب، تعيش الحب أيام ونهار.
0: سمعينا معهد أريج، الاحتلال يتم إعداد المخطط الهيكلي لبؤرة أفيا الاستيطانية شرق بيت ساحور. إذن قال معهد الأبحاث التطبيقية القدس أريج إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أتمت إعداد مخطط هيكل استيطاني جديد للبؤرة الاستيطانية أفيا المقامة شرق مدينة بيت ساحور بعد أقل من عام على إنشائها في الموقع. وأوضح المعهد أن البؤرة أقيمت في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2025 في موقع العسكري الإسرائيلي السابق شديما الذي جرى إخلاؤه عام 2006، لكنه بقي تحت السيطرة الإسرائيلية قبل أن يعلن لاحقا أن البؤرة تتبع لتجمع غوش عتصيون الاستيطاني جنوب الضفة الغربية المحتلة. بحسب ما أورده موقع وصحيفة علام كيتان الحريدية، أتمت الجهات الإسرائيلية المختصة إعداد مخطط هيكل استيطاني للموقع الذي أطلق عليه سابقا اسم أفيا يتسيف والمعروف محليا باسم موقع معسكر عش غراب. وأشار معهد أريج إلى أن نحو 20 عائلة من المستوطنين تقيم حاليا في البؤرة الاستيطانية أفيا، وبحسب المعهد تبلغ المساحة التي حددها المخطط الهيكل الاستيطاني للبؤرة 58 دنم من أصل 92 دنم كانت سلطات الاحتلال قد خصصتها للبؤرة بموجب أمر عسكري صدر في 5 أذار مارس 2026 عن ما يسمى قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة يهودا وسامرة ألوف أفي بلوت، والذي حدد منطقة نفوذ للبؤرة الاستيطانية الجديدة.

أم علاء، أم علاء لا ينساك الموت، أنا ما بنسى والله فعلا، أنا بنسى، ولكن أكيد أنت بالقلب. يسعد صباحك أم علاء. نصب على أم محمد الفروخ، صباح الخير لإلك. أدهم الخطيب، الله يسعد صباحك من الأردن، أكيد أهلنا بالأردن، الله يسعد صباحكم وحياكم الله، بتابعونا ونحن منتشرف بهاي المتابعة.

يعني بمناسبة هلأ شفت الخبر، أنا يعني شفته من الصبح ولكن هلأ اتذكرت قوات الاحتلال تعتقل الزميل الصحفي علاء الرماوي، يعني بعد اقتحام للمصيون تم اعتقال الزميل الصحفي علاء الرماوي صاحب حملة التنازل لله. عملنا معه مقابلة قبل كم يوم، نتمنى الإفراج لزميلنا علاء إن شاء الله. إذن مستمعينا رح نترككم مع فاصل إعلاني أول، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا حتى العاشرة معكم وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1805-66-66-6.

0: إذن صباح الخير لكل مستمعينا. متابعينا، اليوم معنا شكوى من إحدى المواطنات حول تراكم النفايات بالقرب من منزلها، وهي بتطالب الجهات المختصة بالتدخل والمساعدة في تنظيف المكان، والتجأت لإلنا كراديو بيت لحم 2000 وبرنامج يوم جديد. رح نسمع منها مباشرة تفاصيل المشكلة، وبعدها معنا الأستاذ يوسف العارف، وهو نائب رئيس مجلس النفايات الصلبة لمحافظة بيت لحم، حتى نعرف منه كيف ممكن التعامل مع هاي الشكوى وما هي الآلية المتبعة لمثل هذه الحالات. وبالبداية خلينا نستمع من صاحبة الشكوى. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزيزتي مها.
0: يسعد صباحك وأهلا بك. يعني تحكي لنا باختصار شو المشكلة الموجودة أمام منزلك، ومن إمتى موجودة نفايات؟ تفضلي.
1: عزيزتي مها، المشكلة هاي موجودة من زمان كثير، يعني مش اليوم يومين، يعني يمكن هم مش مخلين النفايات في المنطقة هاي أكم مرة، يعني

0: عندنا جبل أبو الأعمر.
1: نعم.
0: أبو أعمر جبلهم. هلا بتوصل النفايات لعند دار أبو الأزغب بس هناك. بيننا وبينهم إحنا تقريبا نص كيلو فقط. بيننا وبينهم. بعدين ما بيجي على منطقتنا. هلا راحوا أكثر من مرة شكوا وحكوا لهم لازم تيجوا مش عارف إيش وهي. حكوا لهم ماشي وبنيجي. يجوا مثلا مرة مرتين. بعدين ما يجوش وظلوا يستنوا فيهم وتعالوا ويحكوا ودوا على البلدية ونهائيا ما حدا يجي. بعدين حكوا لهم تعين البلدية وهم يعني الناس انه خلاص احنا رح نشيل عنكم النفايات.
1: نعم.
0: شال عنهم النفايات. فالقضية الاكبر كيف المنطقة هاي بتخلص من النفايات. هون يعني المصيبة كيف تخلص من النفايات. تخلص منها انه كل بيت عامل حفرة او عامل مثلا هاي حفرين اشي بالارض بيرموا فيه النفايات وبحرقوها.
1: نعم.
0: تخيل انت كيف بحرقوا النفايات. يعني انا في 2026 وتخيلوا الناس كيف تحرق النفايات. يعني اطفالنا بنخاف يوقعوا الريحه الذباب الاوساخ الحيوانات. نعم. في نفاياتنا ما اصلا ما تنحرق نهائيا يعني. فانت تخيلوا كيف الطريقه اللي احنا المؤذيه اللي وصلنا لهذا ل 2026 واحنا قاعدين نتخلص فيها من النفايات.
1: نعم. هذا كل شيء
0: لكل الجهات المسؤوله. نعم. يا ريت يعني انه انتم تساعدونا بهذا الموضوع. يعني احنا بنوصل صوتنا عن طريق راديو بيت لحم. يا ريت تساعدونا انه احنا مستعدين ندفع نفايات مستعدين لكل شيء بس انتم تعالوا خذوا النفايات من عندنا.
1: نعم. هو يعني اقل المطالب. طيب خلينا هلا هي شكوتك كامله. تمام.
0: صحيح.
1: تمام. هلا معنا الاستاذ يوسف العارف وهو نائب رئيس مجلس النفايات الصلبه لمحافظه بيت لحم. اهلا بك استاذ.
2: صباح الخير يا ستي ويعطيك العافيه. صباح الخير لكل المستمعين الراديو.
1: الله يسعد صباحك استاذ. يعني نحن سمعنا من المواطنه تفاصيل الشكوى واضح انها بحاجه لمعالجه. يعني انت عرفت المنطقه اللي عم تحكي عنها هاي السيده. شو رد المجلس على هاي الشكوى؟ تفضل.
2: مش بالتاكيد انا سمعتها ولا يعني بعرف المنطقه ولكن نوعا ما يعني ممكن اندل عليها. أنا أولاً يعني قبل ما أخوض معك في الحديث والمعوقات اللي عندنا الموجودة بالمجلس.
1: نعم.
2: جمع النفايات. أنا بوعدك إلا أزور المنطقة اليوم. تعطيها تلفوني تتواصل معي عشان أصل المكان 100%.
1: تمام.
2: أتحدث أنا مع المجلس القروي أو الهيئة المحلية التابعة لها المنطقة.
1: تمام ممتاز.
2: إحنا أخت مها بالمجلس إحنا بنشغل أو بنجمع النفايات حسب مخطط هيكلي مسار سيارة. زي ما برسمون لنا اياه بالضبط او بوفرون لنا اياه.
1: نعم.
2: حسب الداتا الراجعه من المجالس او الهيئات المحليه. احنا ما بنقدر نروح ندخل في كل منطقه على هوانا لان فيش ولا اي شوفير. احنا عشان ما نقعش موضوع الخصوصيه فيش ولا اي شوفير احنا بنشغله على السياره بنشغله من نفس المنطقه. لان تعرف انت ظروف العشارية عندنا واحد زعلان من واحد ممكن يعاقبه ممكن ما يودي. فعشان هيك احنا يعني اللي من حالين بنبعته على دار صلاح واللي من دار صلاح بنبعته على زعتره. وعشان يعني هذا جزء من موضوع مهمتنا في تنظيم العمل الصح والشفافيه والعمل الاخلاقي في هذه القصه.
1: نعم. طيب
2: ثانيا احنا ما بنعرف لمين تابعه المنطقه في الخدمه. يعني تابعه للشواور دار صلاح للزعتره.
1: هلا هي موجوده معنا يعني هي لمين تابعه نسالها.
2: المفروض يعني المفروض هي تقدم شكوى لمجلس قرب الشواور ولمجلس الشواور اذا في اي عائق من السائق او من جميع النفايات او عمال النظافه عندنا. احنا لا في محاسبه وما بصير. يعني احنا لا يجوز ان احنا نتعامل بمكيالين في هذا الموضوع. المواطن حقه ان احنا نشيل النفايات من باب بيته ما دام هو مواطن فلسطيني خاضع لهيئه محليه وعليه مستحقات هو دافعها وملتزم فيها.
1: نعم.
0: اللي تابع للشواور هو مش بيت واحد هو يعني تقريبا هنا في 25 اسره هيك بتعاملوا.
2: حارتك وين الحاره اللي بتحكي فيها انت يعني؟
0: الحاره هاي اسمه جبل ابو اعمر.
2: جبل ابو عمر. طيب جبل ابو عمر ما هو جزء منه تابع لدار صلاح وجزء للشواور. بدنا نفهم
0: لا هذه المنطقه اللي احنا فيها تابع للشواور مش لدار صلاح. دار صلاح بيكون اللي على الخط يعني بيكون على الخط الرئيسي. احنا مش على الخط الرئيسي.
2: بعد عائلة الأزغب مباشره. مضبوط
0: مباشره. احنا هلا بعد قبر حلوه هذول تابعين لدار صلاح. احنا قبل قبر حلوه قبل احنا في الخط الـ الـ الخط الترابي من جهه الشواور كلياتهم زفت بس احنا كيهود على الالتفات.

0: انت ركز في طريقه.
1: اسمعيني طيب، اسمعيني يا عمي، انت من الشراوره ولا مقدسيه؟
0: لا خلي لي.
1: يعني انت مقدسيه، تعمل الهويه المقدسيه ولا من الشراوره؟
0: لا لا لا، انا مواطن من الشراوره، يعني
1: من الشراوره نفسها. انت الحي تبعكم فيه اكثر من بيت مقدسي، مزبوط؟
0: بالضبط. بالضبط.
1: طيب هلا انتوا كلكم خاضعين لموضوع دفع الخدمه للشراوره ولا ما بتدفعوش خدمه؟
0: هلا هم كانوا يدفعوا، بالضبط، هم كانوا يدفعوا سابقا ولكن ما كانت تجيهم السياره. هلا اخر شيء اتفقوا مع البلديه انهم ما يدفعوا، حكتهم البلديه احنا ما بدنا ندخل، يعني هذا اخر اتفاق صار منهم قبل 4-5 سنين، تخيل هذا الحكي. حكتهم البلديه احنا ما، انتم ما بتجيش تاخذونا، قالوا بس نزلوا عنكم خلصنا وانتهت.
1: مو يا اختي، يعني انت المفروض توجهتي للشوابره قبل الشكوى والراي العام.
0: متوجهين كثير، تعرف انت هذا الحكي يعني
1: المفروض ان الشوابره توجهت في موضوع رفع الشكوى لنا. طيب. عشان احنا نقدر نتبع مع السائق ومع عمال النظافه، نشوف هذه المنطقه ليش ما حدا بدخلها.
2: طيب هلا
1: فاضي انتوا ولا كلها مزفت معبد؟
0: الطريق لا مزفت، اللي احنا اللي تيجي من عند الشوابره مزفت.
2: نعم.
1: الخط الرئيسي بس الدخلات اللي على البيوت هذه جوا فوق على الجبل
0: تقريبا مدفت، يعني انت لا
2: انا مش عارفة مين اللي فاتح الراديو، انت او هو، لانه الصوت كتير بيطلع صدى. انت يمكن فاتحة الصوت.
0: لا مش فاتحة. لا مش
2: بيطلع صدى. على كل معلش اعطيه رقمك حتى يتواصل معك، او بعطيكي رقمه تتواصلي معاه.
0: مش مشكلة.
2: تمام. تمام أستاذ، نحن رح نعطيك الرقم حتى نعطي رقمها لإلك حتى تتواصل معك وتعرف وين المنطقة بالضبط، ونتمنى من حضرتك أنه تعمل زيارة ميدانية زي ما ذكرت.
1: اليوم أنا بوعدك، اليوم بوعد المواطنة، اليوم أكون عندهم
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: أشكرك، خليك معنا أستاذ. أشكرك يعني صاحبة الشكوى، شكرا كثير لإلك، يعطيك ألف عافية. نتمنى أنها توصل، يعني تنحل مشكلتك وتوصل يعني لأعلى مستوى في حل المشكلة. إذن أستاذ، يعني ننتقل لموضوع آخر يتعلق بمجلس الخدمات المشترك. كيف هو الحال في مجلس الخدمات المشترك؟ هل هناك أي عقبات، أي عوائق، أي مشاكل في المجلس تواجهون؟
1: والله يا أخت ما، يعني أنت بنت البلد وعارفة وضع البلد كيف الاستثنائي والظروف الاستثنائية بنعيش. احنا اولا يا ستي عندنا مجموعه تحديات. التحديات الاولى عندنا اللي هي موضوع اسطول السيارات الموجوده والصيانه. نقدر نقول ان السيارات اقل عمرا، يعني لاي سياره يزيد عن 10 سنوات.
2: نعم.
1: والسيارات اصبح مستهلكات، يعني احنا عندنا 22 سياره. المتواجدات في الصيانة يوميا من 7 ل9 سيارات يوميا. اللي بدأ بريك، اللي بدأ كبشوك، اللي بدأ إلى آخر، تعرف انت يعني.
2: أكيد بدأ الصيانة. صحيح.
1: تعمل على الشارع يوميا ما يقارب 14 ساعة عمل، بدأ صيانة بشكل أسبوعي، وهذا مسوي لنا إرهاق مالي كمان.
2: نعم.
1: عداكي عن موضوع ان المواطن والمسؤولية مركبة، ما يعني المواطن مش دافع للمستحقات، البلدية ما بتقدرش تدفع، ولا الهيئة المحلية المتطلبات اللي عليها، واحنا كل شهر احنا بنعاني 5-6 ايام الى علاقة باضراب السائقين، الى علاقة باضراب الموظفين، وبالتالي بيزيد عندنا كمية النفايات تتراكم، وبالتالي احنا يعني التراكم هو بسبب ان خلل يعني في الضغط علينا من اسبوع لعشر ايام شهري.
2: نعم.
1: بالعمل الاضافي، والعمل الاضافي بده دفع اضافي، دفع مالي.
2: نعم.
1: وبالتالي هذا استهلاك. انا بقول لك يعني هذه احد التحديات الكبيره اللي احنا بنواجهها.
2: نعم. يعني في عم بسمعوني من موظفي الخدمات المشتركه، منهم حسام مشويكي بيحكي، خليه يحكي عنا كيف وضعنا وكيف يعني نحن نتمنى انه يحكي عنا. في معنا كمان مداخله، نحن رح نسمع منك عن حسام مشويكي، هو تعرض لضرب، ما بعرف ايش مشكلته، حكى انه خليه هو يحكي عني. ناخذ مداخله. صباح الخير.
3: صباح الخير، يعطيكم العافيه.
2: يسعد صباحك، نتعرف عليك.
3: انا مواطن من بيت لحم، بس ارجو انه يكون الاخ الكريم صدره وساعه يسمعني. انا مش قصد عندي اي نوع من التجريح، أول إشي كل الاحترام للعمل اللي بتعملوه، أنتوا صناع الجمال وصناع النظافة، ولكم كان إحنا عايشين في مزبلة كبير.
2: نعم.
3: فهذا كل الاحترام والتقدير للعمل. لكن أنا دفعت شغلة حكاها قبل شوي بموضوع صيانة السيارات. إذا بتراجع كاميرات الشوارع الساعة 11 بالليل أول امبارح عند الراضي، راح تجد إنه في سيارة من سيارات الفتيات الضخمة بتطلع على جزيرة تنزل من عند الراضي من فوق، من عند تقريبا شارع الجبل، بتطلع من عند الراضي وعلى الجزيرة اللي ارتفاعها فوق 40 سنتي بسرعة عالية جدا جدا، وبنزل النزول اللي قبال مطعم الشام. ولو في نمرة خلفية كان حكيت لك شو ركب السيارة، بس فاهم ما في نمرة من الخلف. والسيارة ما كانت في مهمة لأنه ما فيش معها لا عمال نظافة ولا إشي، ما فيش إلا الشوفير. فأنا بقدر الوضع إنه السيارات قديمة و و و و و و ولكن برضو يكون في شوية ضبط وربط للموظفين اللي عندكم بالحفاظ على هالآليات الموجودة، حتى يتم إن شاء الله في يوم من الأيام إنه تيجي آليات جديدة.
2: شكرا لك ويسعد صباحك. يعني سمعت أستاذ يوسف الشكوى اللي
1: أول بس يا ريت المواطن لو يزودنا باسم السائق إذا بقدر يعني، أو إذا في عنده إمكانية.
2: هو أصلا يعني راحت المكالمة، شاركنا وطلع، بس هي يعني ممكن لفتة إنه إن شاء الله يعني لفتة هي ممكن إنه أنت تراجع إنه أول مبارح أو مبارح مين اللي كان طالع، شو الموضوع وليش عم بيصير هيك. طيب أستاذ يوسف، إذا كان هناك تأخير فعلا في الرواتب في الخدمات، خلينا نحكي ليش الإضرابات اللي عم بتصير، متى يتوقع معالجة الموضوع بما يضمن استمرار الموظفين في عملهم وانتظام الخدمات للمواطنين؟
1: احنا اصلا شغالين على اساس توفير جزء كبير من موضوع المستحقات اللي على البلديات، يعني من خلال اقراض البلديات، صندوق البلديات، خطبنا الحكومة، خطبنا الوزارة، وعدونا من هلا يعني بداية السنة الجديدة إن شاء الله كل الأمور تكون منظمة.
2: نعم
1: إن شاء الله.
2: نعم إن شاء الله. أول
1: ماذا ثانيا، إحنا كمان ضغطين على البلديات في موضوع الجمع، جمع المستحقات الموظفين في بلدية. أقول لك صراحة هي العجز عندها لأنها لا تبعد جابي ولا بتصدر فاتورة شهرية، وهذا بتراكم المبلغ على المواطن، والمواطن بعد سنة تيجي تقول لي تعال أدفع مبلغ كبير، أكيد يعني مصراحة يقدر يرجع بضمن الظروف يعني.
2: نعم.
1: كويس. موضوع إحنا الرواتب منتظمة، هي شبه منتظمة، ولكن هو التأخير يوم أو يومين.
2: نعم.
1: يعني مش أكثر هيك من هيك يعني. إحنا اليوم قديش 17 شهر.
2: نعم.
1: إحنا فقط لهم هم شهر واحد علينا فقط لا أكثر ولا أقل كمستحقات للموظفين. وأنا بعتقد إن إحنا راتبنا بينزل هو من 10 إلى 15، يعني تأخير يومين اليوم إن شاء الله متوفر المال إن شاء الله، سواء تسوية مع البنك اليوم ينزل لنا الراتب أو بكرة طبعا
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: بالتالي ما فيش معوقات كثيرة، ولكن إحنا بدناش نضغط برضو على لأن السائقين هم أرباب أسر، وبالتالي مدارس ظروف ممكن هي بتدفعهم باتجاهنا يقوموا بموضوع التعبيد بالإضراب أو إضراب.
2: صحيح.
1: أساس الضغط علينا وإحنا نتحمل شو بدنا نسوي يعني. في النهاية مشكورين هم على الخدمة اللي قدموها كمان يعني. المهمة اللي بيقوموا فيها مهمة عالية وإنسانية. نعم. كبيرة.
2: أستاذ يعني سريعا إذا بتقدر تحكي عن حسام شويكي، شو موضوعه بدقيقة يعني؟
1: يعني العزيزة احنا نتعامل في مجتمع ثقافات مختلفة.
2: نعم.
1: مضبوط.
2: صحيح.
1: ما وصلناش يعني للثقافة العالية اللي احنا نقدر عامل النظافة ونحترمها.
2: فهمت عليك.
1: حسام شويكي يعني كان عندهم مهمة عمل بيقوم في واجبهم، هو كمان عامل اخر اسمه عبد الله عبيات في.
2: نعم.
1: منطقة العزة.
2: نعم.
1: هلا اجى سائق سيارة مستعجل، بعرفش انا شو الظروف اللي عنده، من عائلة ابو طربوش.
2: نعم.
1: زمر لهم قالوا له بس نجي من الحاوية، ما عجبش الوضع بدش يتأخر، فنزل سوى اشكالية. العيلة عيلة ابو طربوش فزعت عليهم، كمان 4-5 شباب للأسف الشديد يعني. بقول لك المشكلة بالثقافة، المشكلة
2: نعم نعم نعم يعني. نعم
1: قاموا بالاعتداء عليهم. فشويك صار عنده يعني، تمنى له السلامة أول شيء، صار عنده كسر بالجمجمة. طبعا عائلة أبو طرموش بعدها أجت لجنة مخيم العزة مشكورة يعني، تبعوا الإجراءات العشائرية ودفع مصاريف المستشفى. يعني لو شو مكان عنده يعني رايح، يعني رايح يدفع هو أضعاف
2: أكيد.
1: أضعاف الأهم اللي كان رايح فيها يعني، هو رايح طلب رايح شيء لا
2: أكيد
1: شيكل.
2: أكيد
1: يعني حدا حين يجوز دفعه هم 20,000 شيكل للمستشفى فقط.
2: نعم
1: يعني المواطن المفروض يكون عنده صبر شوية، وعامل النظافة هو قاعد بيخدم فينا يعني، ما بظبطش يعني حتى لو هو معتدى علينا المفروض نصبر عليه شوي.
2: أكيد طبعا يعني عامل يعني النظافة،
1: كاس مية ولا كاس عصير ولا ولا ضيافة نعتدى عليه يعني، مش معقول يعني. هاي ثقافة، أنا أتمنى إن الشعب الفلسطيني نصل لمرحلة
2: نرتقي فيها، نرتقي فيها ونحترم المواطن، نحترم عامل النظافة اللي هو بالفعل يعني بيصحى من الفجر حتى يخلي كل شوارعنا نظيفة وهي وجه المدينة.
1: احنا اغلب عمالنا اخت ما يعني ببلش النقلة الاولى عندهم على الساعة 1 صباح.
2: نعم الله يعطيهم العافية،
1: مستمرين في العمل للساعة 1 ظهرا يعني، بيشتغلوا 12-13 ساعة يوميا.
2: الله يعطيهم العافية.
1: يعني احنا عشان ننظف البلد يعني، مش معقول يعني كمان نعتدي على الناس ونضربها وهو جاي يخدمنا يعني.
2: نعم
1: الموضوع الثاني يا اسماء، ما دام انت على التليفون. نعم. على
2: تفضل تفضل.
1: اللي انا بدي يعني أطلب من إخوتنا المقدسيين الوافدين من أهل القدس على المناطق اللي هم بيداوموا عنده أو بيجوا يعني على بيوتهم يوم الخميس والجمعة والسبت.
2: نعم.
1: بنطلب منهم أنهم يتعاملوا في موضوع النفايات بمنطق الأخلاق. يعني بخصوص أنا وأنا مارق من سيارتي بجمع نفايات يوم الخميس والجمعة والسبت، أرميها على الشارع جنب الحاوية. نقدر نصب السيارة وننزل ونحطها بالحاوية، خلينا داخل داخل داخل دولة فيها قانون زي إسرائيل يعني. إسرائيل ما حدا بالجرة يرمي إشي من الشباك.
2: صحيح طبعا طبعا.
1: يعني إحنا هذا الحكي، إحنا يوم الخميس والجمعة والسبت نجمع نفايات في خط سيرهم هذول من نحكي من جناتة أو من تقوع لحد بيصحور، ما يقارب 55 طن نفايات في 3 أيام هذول.
2: يعني
1: هذول بكلفين لنا احنا اضعاف التكلفه. ليش؟ لان احنا بنضطر نودع السياره من عاملين لاربعه عشان يشيلوا عن الارض مش الحاويات يعني. وانا بلاحظ شخصيا كثير ناس نمره صفراء سائقين السياره الصفراء يعني، وهم بالسياره بيرموا الحاويه بيرموا الزباله على الارض يعني، مش منطق لا هو اخلاق.
2: هو انت حكيت بالبدايه كلمه استاذ، انت حكيت انه هي ثقافه كيف نحن متربيين وكيف نحن متعلمين، فمنتمنى انه بالفعل زي ما انت بتتعامل كيف في الداخل، انه لو رميت عقب سيجارة زي ما بيحكوا انه تتخالف عليه. نعم مزبوط 100%. انا بدي اشكرك
1: يعني، انا عبر الاثير انا يعني بنشدهم ان هذه الاعمال نحد منها شوية
2: اكيد،
1: وانا اتعامل بمنطق النظافة الحقيقية يعني، النظافة بالإيمان.
2: نعم يعني أهلنا وأحبتنا من القدس الله يسعد صباحهم، نتمنى أن تأخذوا هالموضوع عن جد بعين الاعتبار، وأنه يعني أهي الحاوية موجودة بدل ما نحطها جنب الحاوية نحطها بجوة الحاوية. أنا بدي أشكرك أستاذ يوسف، شكرا لك على توضيحك، شكرا للسيدة اللي كانت صاحبة الشكوى على تواصلها معنا. احنا بنطرح شكاوى المواطنين بهدف الوصول للحل، وان شاء الله تكون اي شكوى بداية لمعالجة المشكلة. رح نترككم مع نشرة موجزة، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقراتنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مكملين معكم.
4: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عشرات المواطنين. وقال الزميل الصحفي من نابلس أمين أبو وردة إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم محيط مخيم العين غرب مدينة نابلس ودهمت عددا من المنازل واعتقلت حوالي 30 مواطنا بينهم فتاة ووالدها وأخرجتهم وحولتهم إلى أحد المنازل التي قامت بتحويلها إلى ثكنة عسكرية للتحقيق مع المعتقلين، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تواصل عمليات المداهمة للمنازل.
2: ما تزال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم العين على المداخل الغربية لمدينة نابلس مستمرة منذ حوالي 8 ساعات، والمؤشرات تقود إلى أن العملية قد تستمر أيضا لساعات طويلة، خاصة أن الاحتلال حول بناية مطلة على المخيم إلى سكنة عسكرية أخلاها من السكان وأخلى حتى بنايات مجاورة تقع على امتداد شارع سكي المجاور للمخيم وأجبر سكانها إلى المغادرة لأحياء أخرى. أيضا الاحتلال بدأ باقتحام منازل داخل المخيم وبدأ بنقلهم إلى مركز الاستجواب انضابط مخابرات المنطقة الذي وضع يافطة على مدخل البناية لاستجواب واحتجاز الشبان خلال عملية الاعتقال. المعلومات الأولية عن 30 معتقل بينهم سيدتان تم نقلهم إلى هذا المركز، بعضهم أخلي سبيله، البعض ما زال رهن الاستجواب. عمليات الاقتحام للمنزل الآخر ما تزال مستمرة ومتصاعدة.
1: إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 23 شابا على الأقل من قرية حجة شرق مدينة قلقيلية. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية منتصف الليلة الماضية وداهمت حي القرآن وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي ما أدى لإصابة 3 شبان، جرى نقلهم إلى مستشفى درويش نزال الحكومي للعلاج وقد وصفت إصاباتهم بالمتوسطة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة حلحول شمال الخليل فجر اليوم وداهمت عددا من المنازل واعتقلت عشرات الشبان قبل أن تفرج عنهم لاحقا. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال حول ديوان عائلة أبو ريان في حلحول إلى موقع للتحقيق الميداني بعد احتجاز عشرات الشبان في داخل هذا الديوان والإفراج عنهم في وقت لاحق. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة واعتقلت عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيق ميداني داخل نادي أبو ديس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سيطرت على مقر نادي أبو ديس واحتجزت فيه الشبان المعتقلين وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا فيما أقدمت على تحطيم محتويات النادي وإلحاق أضرار بداخله. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الصحفي علاء الرماوي عقب مداهمة منزله في حي المصايف بمدينة البيري، وقد أطلق قبل أيام حملة للتنازل عن الديون لاقت تفاعلا وحظيت بتجاوب واسع في الضفة الغربية. أفادت مصادر طبية في محافظة الخليل بوفاة طفل وإصابة شقيقتيه جراء حريق اندلع في منزل في منطقة مفترق المدارس. وقال رئيس قسم الإطفاء في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين إن طواقم الإطفاء والإنقاذ تعاملت مع الحريق وتمكنت من إخراج 3 أطفال من داخل المنزل، إلا أن أحدهم فارق الحياة متأثرا بإصابته فيما أصيبت شقيقتاه. وأوضح أن الحريق اقتصر على غرفة المعيشة في الطابق الثاني من المنزل، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة انتهاء أعمال البحث والإنقاذ في حادثة انهيار عمارة السعادة بمدينة غزة بعد انتشال جثامين 21 شخصا كانوا مفقودين تحت الأنقاض. وقالت المديرية إنه عقب انهيار المبنى باشرت طواقمها العمل بشكل مباشر في محاولة لإنقاذ أشخاص أحياء قبل أن تتمكن بعد ساعات من العمل الشاق من انتشال جثامين 21 شخصا كانوا مفقودين تحت الأنقاض، مؤكدة انتهاء مهمة البحث والإنقاذ في موقع الحادث المأساوي. تتواصل عمليات البحث عن السيدة المقدسية فاطمة الرجبي البالغة من العمر 61 عاما بعد فقدان آثارها منذ ظهر يوم الأحد وسط تصاعد المخاوف على حياتها ومطالب عائلتها بتوسيع عمليات البحث وإشراك جهات إضافية. وشارك مئات المتطوعين بينهم عدد كبير من سكان القدس خلال ساعات الليل بين الثلاثاء والأربعاء في عمليات البحث عن السيدة الرجبي، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن بحوزتها توثيقا لها أثناء خروجها من منزلها. وانتقد نجل المفقودة بشدة تعامل الشرطة مع القضية وقال إن عمليات البحث الحقيقية عن والدته بدأت متأخرة، وتساءل قائلا أنه لو كانت المفقودة يهودية لكانت المروحيات قد أقلعت ولتم إشراك جميع الجهات بما فيها الشباك للعثور عليها في تلك الساعة، مؤكدا أن العائلة تطالب بإشراك الشباك في التحقيق والبحث في هذه القضية. إلى حالة الطقس المتوقعة هذا اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

صباح الخير وأهلا بكل متابعي ومستمعي برنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم حتى العاشرة برعاية جوال للاتصالات الفلسطينية.

0: إذن خلينا ننتقل إلى صندوق النفقة.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في راديو بيت لحم 2000 وحلقة جديدة من بودكاست صندوق النفقة، نسلط فيها الضوء على واحدة من القضايا التي تمس حاضر الأطفال ومستقبل المجتمع، وهي حماية الطفولة وضمان حقوق الأطفال وتوفير الخدمات التي يحتاجون إليها. فالطفل بحاجة إلى بيئة آمنة ومستقرة تضمن له حقه في الحماية والرعاية وتتيح له الحصول على الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية عندما يحتاج إليها، وتحقيق ذلك يتطلب جهدا مشتركا وتنسيقا مستمرا بين المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تعمل هذه الجهات ضمن منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات الأطفال والأسر. في هذا السياق استضاف صندوق النفقة مؤخرا الاجتماع الدوري التشاركي لشبكة حماية الطفولة بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة، حيث شكل الاجتماع مساحة للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة واقع حماية الأطفال وآليات تقديم الخدمات لهم، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات وتطوير آليات رصد الحالات وإحالتها ومتابعتها. للحديث بشكل أوسع عن شبكة حماية الطفولة وأهمية الاجتماع التشاركي والخدمات المقدمة للأطفال وآليات الاستجابة لاحتياجاتهم، نستضيف في هذه الحلقة الدكتور خليل طنوس، مدير مديرية التنمية الاجتماعية. دكتور خليل، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: يسعد صباحك وأهلا بك دكتور خليل. بداية من العنوان الأبرز، ما هو طبيعة عمل شبكة حماية الطفولة وكيف تنجحون في ربط تنسيق جهود المؤسسات الرسمية والأهلية تحت سقف واحد لتلبية احتياجات الطفل؟ تفضل.
1: تمام. طبعا شبكة حماية الطفولة هي موجودة في جميع المحافظات، وعندنا طبعا في رام الله هناك شبكة أيضا فاعلة ونشيطة جدا على مستوى التدخلات في مجال حماية الطفولة. تقود هذه الشبكة وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بمنسق شبكة حماية الطفولة، وهو أحد موظفي المديرية، اللي طبعا من وظيفته ومن مهامه الرئيسية متابعة جميع حالات الطفولة، وأيضا الاطلاع على خطط عمل المؤسسات في مجال حماية الطفولة، وبالتالي الاجتماع الدوري فيما يتعلق بهذا الجسم الوطني للتجمع المؤسسات العاملة في مجال حماية الطفولة والرعاية والتأهيل على المستوى الأهلي والحكومي. إذن هناك اجتماعات دورية، هذه الاجتماعات تبرز عنها العديد من النقاشات والعديد من التوصيات، وأيضا هناك مناقشات لبعض التحديات. إذن الهدف الأساسي من وجود الشبكة هو تعزيز تحويل الحالات من ضمن المؤسسات. نحن نعلم أن هناك واقع يعيشه الشعب الفلسطيني، وبالتالي الأطفال هم جزء أصيل من هذه المنظومة الاجتماعية، بالتالي أكيد في البعض منهم يتعرض إلى عنف، بعض منهم هناك للتعزيز لحقوق، تعزيز لمفاهيم معينة حول حق الطفل وأهمية حمايته ورعايته وجميع هذه التفاصيل. وبالتالي وجود الشبكة هو لتعزيز التحويل ما بين المؤسسات، التحويل بما معناه يأتي بناء على تقييم وبناء على توفير احتياجات، وهذه الاحتياجات جميعا يجب أن تتحول إلى خدمات حتى الطفل في النهاية يحصل على حقه. هناك طبعا اجتماعات دورية وشهرية في هذا الأمر، وهناك مندوبين في أعضاء شبكة حماية الطفولة، أعضاء اللجنة الفنية، ممثلين طبعا في وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، محافظة رام الله، وحدة حماية الأسرة في الشرطة، وزارة العمل تحديدا، وهناك أيضا مجموعة من المؤسسات الأهلية العاملة في مجال الدعم النفسي للأطفال وفي المجالات الحقوقية والقانونية والخدمات المساندة. جميع هذه التجمعات والخدمات الممثلة من خلال المؤسسات تجتمع شهريا لمناقشة جميع قضايا الطفولة، وأيضا يأتي هذا الأمر ضمن خطة عمل نضعها سنوية في هذا الأمر، ونتفق على جميع الاحتياجات. وفي حال هناك حصل أي طارئ معين أو ظاهرة معينة أو حدث معين، هناك أيضا يتم اجتماع عاجل للشبكة لمناقشة هذا الأمر. وبالتالي الشبكة هي ليست فقط اجتماعات، ولكنها هي شبكة ميدانية تستهدف المؤسسات، تستهدف أيضا بناء القدرات للعاملين في هذا المجال. هناك أيضا برامج قادمة متعلقة بالعمل مع المرشدين التربويين والأطفال في المدارس، وتعزيز خدمات وفعاليات الدعم النفسي والاجتماعي لجميع الحالات التي ضمن محافظة رام الله ومدينة رام الله وقراها.
0: نعم.
1: يعني بالفعل هذا التجمع الوطني نحن نركز عليه كثيرا، لأن جهة واحدة لا تستطيع أن تقوم بكل خدمات الطفل. الطفل له شق تربوي، له شق صحي، له شق تعليمي، له حق في الإنفاق، له حق أيضا في الحماية والرعاية. فبالتالي كل ما يتعلق باحتياجات الطفل هو مرتبط أيضا بخدمات المؤسسات، وهذا بالتالي يحتم علينا تعزيز التنسيق ما بين المؤسسات لضمان حق الطفل في حياة كريمة في المجتمع الطفل.
0: نعم دكتور، عقد مؤخرا بتاريخ في 15 أيلول اجتماع تشاركي مهم جمع صندوق النفقة الفلسطيني بشبكة حماية الطفولة ومؤسسات أخرى. ما هي القيمة المضافة لهذا الاجتماع وأبرز الملفات التي وضعتموها على الطاولة تخص الأطفال؟
1: نعم بالفعل هذا الاجتماع كان قبل عدة أيام تقريبا، وأنا بنظري كان اجتماع هام جدا. علاقة طبعا شبكة حماية الطفولة ووزارة التنمية أيضا تحديدا في صندوق النفقة الفلسطيني هي علاقة استراتيجية، وهي علاقة مستدامة، وهي علاقة أيضا لها جذورها المهنية والإدارية في هذا السياق تحديدا. طبعا بالنسبة لنا احنا كمان صندوق النفقة الفلسطيني هي عبارة عن أيضا مؤسسة مساندة للعمل الاجتماعي والحقوق، كونها أيضا تتعلق بتوفير الحقوق المتعلقة بالنساء التي ترأسها أسر الأطفال ضمن هذه الأسر، وهذه أيضا تعتبر بالنسبة لنا كمان كنظرة اجتماعية هي جزء هام من تدابير الحماية الاجتماعية والاقتصادية التي تتلقاها الأسرة الفلسطينية. فبالتالي حصول الأسرة الفلسطينية أو الأسر التي ترأسها النساء والأطفال تحديدا على حقوقهم المالية التي كفلها لها القانون هذا هام جدا، وهذا أيضا يعزز في تمكين وتماسك الأسرة الفلسطينية. وهناك أيضا بعض الأبواب القانونية التي نتطرق لها، خصوصا أن قانون الطفل الفلسطيني أيضا شدد على أهمية أن هناك مسؤولية تتعلق بالإنفاق على الطفل من قبل القائمين على رعايته ومتولين أمره. وبالتالي قانون الطفل الفلسطيني والآليات المعمول بها أيضا في صندوق النفقة الفلسطيني تتفق على أهمية توفير هذه الحقوق لهذه الفئات ذات أهمية كبيرة، وأيضا محاسبة أيضا الذين يتخلفون عن توفير هذه الحقوق.
0: نعم.
1: الاجتماع بالتالي ضم مجموعة من المؤسسات هم أيضا أعضاء اللجنة الفنية في هذا الأمر. تم عرض العديد من الحالات وقصص نجاح في مجال مرشدي حماية الطفولة في مديرية تنمية رام الله. تم التصرف لعرض حالتين، هما طبعا من الحالات المعقدة والتي أيضا فيها قصص نجاح، ولكن تتعلق الحالتان الأولتان بأطفال ضحايا العنف وكيف تدابير الحماية والتدخلات والتنسيق بين المؤسسات للوصول إلى مخرج قصص النجاح، والحالات الأخرى هما أطفال في خلاف مع القانون أيضا تم التصرف لهم. وتم أيضا وضع على أجندتنا في الأيام القادمة إن شاء الله سيتم أيضا عمل اجتماع مع مدير عام التربية والتعليم لتحضير مادة تدريبية شاملة تتعلق بحق الطفل في الحياة، حقه في التعليم، حقه في الحماية، وأيضا التطرق إلى موضوع عمالة الأطفال كون هناك الظاهرة نوعا ما بالزيادة خصوصا بفترات العطلة الصيفية. فنحن بصدد إعداد هذه المادة التدريبية والتوافق عليها مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وبالتالي أيضا تنفيذ هذه الأنشطة جميعها في المدارس بالتعاون مع المرشدين التربويين حتى الطفل نفسه أيضا يتلقى هذه المادة. ونحن جميعنا نعرف أن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. هذه المواد التدريبية وهذه المفاهيم بحاجة إلى أن تكون في عقل الطفل حتى أيضا يكون لديه وعي كافي بحقوقه وما يمكن أن يتعرض له من مخاطر نتيجة هذه الأوضاع التي نعيش فيها. فبالتالي كان اجتماع هادف وهام جدا، استضافته مشكورة صندوق النفقة الفلسطيني، وكان هناك تنسيق وتشبيك جيد مع جميع المؤسسات، وبالتالي كانت المخرجات أكدت على استمرار هذه الأنشطة وأيضا التركيز على خدمات الدعم النفسي، كون الطفل أيضا بحاجة إلى هذه الأنشطة بشكل مستمر نتيجة ما يعانيه أيضا من ضغوط. جميعنا نعاني ضغوط، ولكن أيضا الطفل بحاجة إلى التركيز أكثر على هذه الخدمة.
0: نعم دكتور، عندما نتحدث عن الحماية فإننا نلامس تفاصيل دقيقة اجتماعية نفسية قانونية. كيف يتم التعامل مع حالة الطفل المعرض للخطر؟ بمعنى كيف نحدد احتياجه بدقة ونضمن وصوله للخدمة الصحية بالوقت المناسب؟
1: نعم طبعا المفوض فيما يتعلق باتخاذ تدابير الحماية والتدخلات في هذا الأمر هو مرشد حماية الطفولة. ومرشد حماية الطفولة في مديريات التنمية الاجتماعية وتحديدا في كمان مديرية رام الله وشبكة حماية الطفولة، مرشد حماية الطفولة أو مرشد حماية الطفولة هو هم موظفون تلقوا التعليم الجامعي بدرجة البكالوريوس أعلى في مجال الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس بما معناه في العلوم الإنسانية، وأيضا تلقوا تدريبات متخصصة في مجال التدخلات في مجال الحماية والرعاية والقوانين ومأسسة العمل الاجتماعي جميعا. إذن هناك دور هام جدا لمرشدي حماية الطفولة، هناك تنسيق يومي مع وحدات حماية الأسرة في الشرطة، نحن نتلقى البلاغات من وحدات حماية الأسرة وأيضا في الشرطة وأيضا من بعض المؤسسات الشريكة. تحديد احتياجات الطفل هنا مرتبط بإجراءات وتدخلات، أولا يجب أن يقوم مرشد حماية الطفولة بمقابلة الطفل وأيضا عمل تطور أولي عن الوضع النفسي للطفل، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي، الوضع الصحي، الوضع التعليمي، لما معنا تقرير شامل أولي عن حالة هذا الطفل بناء على مقابلته، وبالتالي مقابلة الطفل أيضا تعطينا كمان تطور عن وضع الأسر لهذا الطفل، وبناء عليه يتم الاتفاق مع مديرية التنمية الاجتماعية ومدير الإشراف المهني على بداية عمل التدخلات.
0: نعم.
1: هناك تدخلات أولية إذا كان الطفل مشرد أو هناك طفل تعرض لعنف أو مجهول الهوية، هناك لدينا أيضا في رام الله مركز لحماية الطفولة يتم إيداع الطفل فيه مؤقتا لفترة طارئة لحين أيضا التواصل مع الأهل هذا الطفل.
0: نعم.
1: لحين أيضا عمل زيارة ميدانية لأهل هذا الطفل وعمل مقارنة ما بين البيانات التي وردت في مقابلة الطفل وما بين واقع الأسرة الموجود الحالي، وبالتالي نحن نبحث عن أسباب تشابه هذا الطفل أو إذا تعرض لعنف عن أسباب هذا العنف، وبالتالي نحن أيضا من حقنا أن كمان أن نقوم بمراسلة النيابة لعمل شكوى لملاحقة أي معتدي على الطفل بعد التأكد من عدم وجود أي خطر للطفل، أن الأسرة جاهزة لاستقبال هذا الطفل وجاهزة لاستقبال إعادة تنبيه في الأسرة. نحن لسنا مع تعزيز وجود الأطفال في المؤسسات، إلا أن المؤسسات أيضا وجودها بحاجة لهذه الحالات. نحن مع أن يكون الطفل أن يعيش ضمن أسرته في بيئة آمنة، في بيئة سليمة، في بيئة يحظى بحقوقه، في حقه في الإنصاف، في الحماية، في الرعاية، في التعليم. بعد التأكد من هذه الأمور جميعا يتم إعادة دمج الطفل في أسرته، وأيضا توقيع الأهل على تدابير حماية وتعهدات خاصة بالتزام الأهل في تحمل المسؤولية كاملة تجاه الطفل، وبالتالي وبعد ذلك يتم أيضا فتح ملف متابعة للطفل، فلا ينتهي ملف الطفل في حال إعادة دمج، لا هو يبدأ في مرحلة أخرى ضمن منهجية إدارة الحالة التي نعمل بها، هو ملف متابعة وزيارات شهرية وأيضا التأكد من الأسرة الممتدة من بعض المؤسسات الشريكة في هذا الأمر من أن الطفل عاد إلى مدرسته، توقف لديه التحرز، يعيش ضمن أسرة جيدة، يتعامل معاملة جيدة، كل هذه المؤشرات أيضا يتم التركيز عليها من خلال مرشدي حماية الطفل.
0: نعم دكتور، ندرك تماما أن سرعة الاستجابة في هذا النوع من القضايا هو عصب الحماية للأطفال، كيف تعملون على رصد الحالات وإحالتها ومتابعتها، وما أهمية التنسيق بين المؤسسات لضمان استمرارية الخدمات للأطفال؟ مختصر لو سمحت.
1: نعم بالتأكيد، طبعا سرعة الاستجابة نحن نتحدث عن قانون للطفل الفلسطيني وإجراءات، نتحدث إحنا عن التدخل في حال الخطر مباشرة. هناك بعض البلاغات يتلقاها مرشدي حماية الطفولة بعد انتهاء الدوام أحيانا، فبالتالي هم مرتبطون بعمل على مدار 24 ساعة على التنسيق مستمر في هذا الأمر، وأيضا بناء على ذلك على أي تلقي بلاغ يتم تحديد درجة الخطورة، وهناك تعاون ما بين مرشدي حماية الطفولة والشرطة تحديدا في تحديد درجة الخطورة بناء عليه، إذا كان هناك الطفل معرض للخطر أو لخطر الانحراف أو للعنف هناك يتم تحويل الطفل إلى مؤسسة أو يجب أن تحويله إلى مؤسسة إلى تلقي الحماية والرعاية الطارئة وأيضا إشراكه في خدمات الدعم النفسي جميعا. فبالتالي التقدير الأولي والتقييم الأولي هو الذي يحدد المسار الذي سيقوم فيه المرشد ضمن هذا الملف، وبالتالي عملية الإحالة والتحويل ما بين المؤسسات وتلقي البلاغات هي عملية مستمرة في هذا الإطار، لأن حالة الطفل أو رسائله فهي مرتبطة بفترة زمنية، فنحن نتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة من وحدات حماية الأسرة والأحداث.
0: نعم طيب دكتور، يعني أخيرا في ضوء مخرجات هذا الاجتماع التشاركي، ما هي أولوياتكم للمرحلة القادمة لتطوير منظومة الحماية، وكيف تضعون الأسرة والمؤسسات والمجتمع شريكا حقيقيا لا غنى عنه في هذه المنظومة؟
1: نعم، هو طبعا هذا الجسم الوطني هو جسم أصيل وتاريخي في محافظة رام الله تحديدا. نحن في جميع الاجتماعات الدورية نقيم الفترة السابقة، وأيضا نناقش ما يوجد من مظاهر اجتماعية ممكن أن تشكل خطر على حياة الأطفال. وهناك العديد من القضايا تنطرحها، كما ذكرت لك سابقا إعداد مادة تدريبية خاصة في حقوق الطفل وحقيقة الحماية والتعليم والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة التسول أو عمل الأطفال أو العمل ضمن أماكن خطرة، هذا هام جدا. وأيضا هناك العديد من القضايا التي يتم التركيز عليها في خطتنا القادمة، وهي مناقشة قضايا توعوية تتعلق بالابتزاز الإلكتروني أو الاستخدام الآمن للأجهزة. نحن نعرف أننا نعيش جميعا في ظل العولمة، والتكنولوجيا أصبحت مفروضة على الجميع ودخلت كل بيت، وبالتالي أيضا الأطفال أيضا لديهم ارتباط بالتكنولوجيا وأحيانا إدمان في بعض الحالات على هذا الشيء. فبالتالي التوعية بمخاطر الإدمان على الأجهزة وأيضا الاستخدام الآمن، مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المواقع الخطرة التي يمكن أن يتعرض لها الطفل لابتزاز أو لا سمح الله إلى إسقاط معين، هذه القضايا بحاجة إلى توعية على خطتنا. وأيضا هناك استمرار الحملة الميدانية التي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية مع المحافظة والشرطة،
0: نعم،
1: ووزارة العمل فيما يتعلق بحملة عمالة واستغلال الأطفال، لأن هي التدخلات في هذا الأمر ليست مرتبطة بحملة، وإنما هي مرتبطة بأنشطة يومية تقوم فيها وحدات حماية الأسرة من خلال الدوريات الشرطة بالتنسيق مع مرشدي حماية الطفولة لتحويل الأطفال إلى المؤسسات لعمل التقييمات اللازمة، ومن ثم إعادة دمجهم في بيئة آمنة وسليمة.
0: نعم، إذن في ختام هذه الحلقة من بودكاست صندوق النفقة عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الدكتور خليل طنوس مدير مديرية التنمية الاجتماعية على توضيحاته القيمة حول دور شبكة حماية الطفولة وأهمية العمل المشترك. شكرا لك دكتور. ومستمعينا الأعزاء، إن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتتكامل مع جهود كافة المؤسسات، وكلما تكاملت آليات رصد الحالات وإحالتها أصبح الوصول للخدمات أكثر فعالية لحفظ حقوق أطفالنا وكرامتهم. يبقى هدفنا الدائم أن ينعم كل طفل بالرعاية والحماية ضمن بيئة آمنة وداعمة. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. مستمعينا، رح نترككم مع فاصل إعلاني وأخير طبعا، وبعد هيك رح نرجع لنتابع فقرات برنامج يوم جديد معكم حتى العاشرة، وبرعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
2: تجربتنا رائدة وطنيا وعربيا، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معا مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق

0: حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: لا تقابل الشاكل. تفضلي.
1: مستمعين الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 17 من أيلول، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.03، أما سعر البيع فيصرف ب 3.06. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.27، أما سعر البيع فيصرف ب 4.36. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.47، أما سعر البيع فيصرف ب 3.52. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4297 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.65، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: نعم يسعد صباحك، شكرا كثير ديما، يعطيك العافية.
1: تحياتي، إلى اللقاء.
0: سمعنا إلى برنامج توزيع المياه، مننتقل إلى سلطة المياه والمجاري، وبنضم إلنا مدير العلاقات العامة والإعلام عوني جبران. الله يسعد صباحك عوني.
2: صباح الخير زميلة مها، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين والصحة للجميع يا رب.
0: يسعد صباحك وأهلا بك عوني. برنامج توزيع المياه له اليوم الخميس، تفضل.
2: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جعلة، الجمعية العربية حارت أبو مهر، حارت سير وسليمان، إسكانات بيت جالة راح يكونوا إسكانات بيت جالة مساء. أيضا مستشفى حسين ضمن برنامجنا لليوم. بالنسبة لبيت لحم شارع الجبل، الأمراض العقلية، الصحة، السوق المركزي، أيضا الشرطة. في الدوحة شارع القدس الخليل، أمين عواش، كزية الهدى، أيضا مخيم عايدة، المخيم مخلد حمامة. بالنسبة لمخيم الدهشة منطقة الجامع والمنطقة الوسطى، بيت صحور اليوم إن شاء الله أيضا عصرا راح تكون ضمن برنامجنا. يسارك مناطق موجودة على خط الدخل الرئيسي تجاه بيت صحور، بيت بصر، سلمى، المسيح، العوينة، في بيت لحم، الكبة، الثلاثات، قضيح، حديقة البلدية، وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة محل اليوم.
0: نعم عوني شكرا، يعطيك العافية، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك،
0: أهلا بك.

0: عاملة إيه؟
1: قليل الوفا على فكرة، بدوش يطمن. مستمعينا، الحمد لله على نعمة العين الشبعانة والنفس الراضية والقلب النقي الخالي من الحسد والغلة. يعني في ناس عندها كتير من هاي، عيونها ما بتشبع، وقلوبها دايما بتنظر لما في أيدي الآخرين، تطلع دائما على غيرها وعلى اللي في ايدين غيرها. في ناس رزقها بسيط ولكن نفسها غنية، تضحك من قلبها، تحمد ربها على كل نعمة صغيرة قبل الكبيرة. وأما بنعمة ربك فحدث. القناعة مش معناها إنك ما تطمح ولا إنك تتوقف عن السعي، القناعة إنك تسعى وتطلب الأفضل، ولكن ما تنكر النعمة اللي بين إيديك، ما تجعل رزق غيرك سبب لعدم رضاك عن رزقك. الحمد لله على اللقمة هنية، بيت فيه امان، صحة، اهل من حبهم، راحة بال، ستر من رب العالمين. الحمد لله على كل شيء لم نطلبه لكنه جاءنا رحمة وفضلا منه. يعني اللهم ارزقنا عينا لا تطمع، ونفسا لا تحسد، وقلبا لا يتذمر، وروحا تعرف قيمة النعم قبل زوالها. يسعد صباحكم.

0: جد يعني مرات منحس انه عن جد بدنا نتربى من اول وجديد, وفي ناس بدها تتربى من اول وجديد, ونتمنى انه يعني يحسوا هذا الشيء بحالهم حتى انه هم يهذبوا نفسهم ويربوا نفسهم. يسعد صباحكم. خلينا ننتقل الى الضابطة الجمركية ومن العلاقات العامة والاعلام نستمع الى النقيب نضال الترك وابرز انجازاتهم ورسالتهم خلال 24 ساعة الماضية. الله يسعد صباحك نقيب نضال, تفضل.
1: تحيات لك زميلتي مها, وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية, وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة, في جنين تم ضبط ما يقارب طن من الفواكه الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة ظهور عليه علامات تدل على فسادها, باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت إتلاف هذه الفواكه بالكامل وذلك حسب الأصول. كذلك في طول كرم تم ضبط ما يقارب ربع طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير الصالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد أقرت جهة الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في نابلس تم ضبط كمية من مواد التنحيف الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني, وتم التحفظ على هذه المواد وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي, حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة, أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار, ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم النقيب نضال الترك, شكرا, يعطيكم ألف عافية, سعد صباحك.

مستمعينا، خلينا نكون مع برنامج دوام مديرية صحة بيت لحم والعيادات الفرعية لليوم الخميس. نتمنى السلامة دائما للجميع. إذا نظرا لإجراءات نقابية صيدلية والمهن الطبية المساندة، يطرأ تشويش في تقديم الخدمة. المديرية المركزية، مديرية الصحة، العيادات العامة طب عام، عيادة العظام، عيادة طب الأسرة، عيادة النسائية حمل الخطر، الطب الوقائي، التأمين الصحي مقابل ساحة المهد، صحة البيئة مقابل ساحة المهد، الصيدلية لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، المختبر لا يوجد بسبب إجراءات نقابية، قسم الأمومة داخل المديرية، تطعيم عمر شهر، شهرين، 4 شهور، 6 شهور. أما العيادات الفرعية بوجود طبيب أو طبيبة، عيادة بيت ساحور، عيادة حرملة، عيادة الرشايدة، العيادات الفرعية بوجود ممرض أو ممرضة، عيادة بيت فجر، عيادة جورت الشمعة. ونتمنى السلامة دائما للجميع. يسعد صباحكم.

0: إذن وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا. شكرا لكل متابعينا، شكرا لكل حدا رافقنا ببرنامج يوم جديد، شكرا لكل حدا راسلنا، لكل من كان معنا، شكرا لمتابعتكم. هذه تحياتي كانت معكم بالعدد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. رح منجدد لقانا فيكم إن شاء الله بعد الإجازة جمعة وسبت إن شاء الله، الأحد بنكون معكم بنفس الموعد. شكرا للمتابعة، كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. في أمان الله، إجازة سعيدة، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة التاسعة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وبلدات بالضفة الغربية طالت عشرات المنازل والمواطنين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 23 شابا على الأقل من قرية حجة شرق مدينة قلقيلية. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين غرب مدينة نابلس. وذكر الزميل الصحفي من نابلس أمين أبو وردة أن قوات الاحتلال حولت منزلا إلى ثكنة عسكرية وقامت باحتجاز المواطنين الذين اعتقلتهم من منازلهم داخل هذا المنزل الذي حول إلى ثكنة عسكرية وأجرت معهم تحقيقات ميدانية. وأفيد بأن مواطنين أصيبا صباح اليوم جراء الاعتداء عليهما بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العين غرب مدينة نابلس.
2: تزال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم العين على المداخل الغربية لمدينة نابلس مستمرة منذ حوالي 8 ساعات، والمؤشرات تقود إلى أن العملية قد تستمر أيضا لساعات طويلة، خاصة أن الاحتلال حول بناية مطلة على المخيم إلى سكنة عسكرية أخلاها من السكان، وأخلى حتى بنايات مجاورة تقع على امتداد شارع سكي المجاور للمخيم، وأجبر سكانها إلى المغادرة لأحياء أخرى. أيضا الاحتلال بدأ باقتحام منازل داخل المخيم، وبدأ بنقلهم إلى مركز الاستجواب أنظمة مخابرات المنطقة الذي وضع يافطة على مدخل البناية لاستجواب واحتجاز الشبان خلال عملية الاعتقال. المعلومات الأولية عن 30 معتقل بينهم سيدتان تم نقلهم إلى هذا المركز، بعضهم أخلي سبيله، البعض ما زال رهن الاستجواب. عمليات الاقتحام من منزل آخر ما تزال مستمرة ومتصاعدة.
1: وفي حلحول شمال الخليل، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم من المدينة بعد اقتحام استمر ل6 ساعات تخلله تحويل قوات الاحتلال لديوان عائلة أبو ريان إلى مركز للتحقيق الميداني واحتجاز عشرات الشبان فيه قبل الإفراج عنهم. أما في مدينة البيري وتحديدا في حي المصايف، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي علاء الرماوي واعتقلته. وكان الرماوي أطلق حملة لاقت تفاعلا واسعا تهدف لمسامحة الدائنين غير القادرين على سداد ديونهم في الضفة وغزة والداخل، والتي تجاوزت قيمة المسامحات فيها 75 مليون شيكل في غضون أيام. هذا واقتحم جيش الاحتلال بلدة أبو ديس شرقية القدس المحتلة واعتقل عشرات الشبان وأخضعهم لتحقيق ميداني داخل نادي أبو ديس وحطم محتويات النادي وألحق أضرارا بداخله. إلى ذلك هاجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية برقة شرق رام الله وأضرموا النار في أراض زراعية في القرية. أما في منطقة شرق يطا جنوب الخليل، فقد أحرق مستوطنون مسلحون فجر اليوم غرفة زراعية للمواطن محمد مخامرة بعد أن خطوا عبارات عنصرية وتهديدات ضد الأهالي على جدرانها. قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة في مدينة غزة يوم أمس. ودعت الداخلية إلى إمداد طواقم الدفاع المدني بشكل عاجل بما يلزمها للتعامل مع مثل هذه الكوارث. جاء ذلك في بيان للوزارة عقب انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في البناية السكنية المنهارة بمنطقة الصناعة، والتي أسفرت عن استشهاد 21 مواطنا وإصابة 45 آخرين. وقالت وزارة الداخلية أن طواقم الدفاع المدني واجهت صعوبات كبيرة بسبب شح المعدات والإمكانات، وأشارت إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة خلال الحرب في انتظار انتشال جثامينهم ورفاتهم. رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى البلاد ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية بسبب ما اعتبرته عجزهم عن إنجاز الإصلاحات خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة واستمرار نشاطاتهم التي وصفتها بأنها مقوضة لآفاق السلام. لقي طفل مصرعه وأصيبت شقيقتاه جراء حريق اندلع داخل منزل في منطقة مفترق المدارس بمدينة الخليل. وقال رئيس قسم الإطفاء في بلدية الخليل أيمن نصر الدين إن طواقم الإطفاء والإنقاذ تعاملت مع الحريق وتمكنت من إخراج 3 أطفال من داخل المنزل، إلا أن أحدهم فارق الحياة متأثرا بإصابته، فيما أصيبت شقيقته. تتواصل عمليات البحث والتمشيط عن المقدسية فاطمة الرجبي 61 عاما من سكان القدس والتي فقدت آثارها منذ يوم الأحد الماضي، وسط مشاركة أعداد من المتطوعين وقوات من شرطة الاحتلال، في حين تصاعدت مخاوف عائلتها على مصيرها وانتقدت ما وصفته بالتأخر في بدء عمليات البحث الرسمية. وفرضت الشرطة الإسرائيلية أمر حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيق. وفي هذا السياق عبرت عائلة الرجبي عن استيائها من طريقة تعامل الشرطة مع قضية اختفاء السيدة فاطمة الرجبي، وقالت إن الاستجابة الرسمية لم تكن بالسرعة المطلوبة في وقت تتزايد فيه المخاوف على سلامتها مع مرور الأيام. ووجه نجل المفقود انتقادا حادا لأداء الشرطة الإسرائيلية قائلا إن البحث الرسمي بدأ متأخرا، مطالبا بتوسيع نطاق الاستنفار والاستعانة بمزيد من الأجهزة والإمكانات بما في ذلك جهاز الشباك للكشف عن ملابسات اختفاء والدته. وقال نجل الرجبي إن البحث الرسمي بدأ متأخرا، ولو كانت المفقودة يهودية لكانوا قد أطلقوا المروحيات واستنفروا كافة الأجهزة منذ اللحظة الأولى. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو اليوم حارا في معظم المناطق، انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا وفرصة ضعيفة لأمطار متفرقة وفق الأرصاد في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: راديو بيت لحم 2000. الأولى في بيت لحم. خليك معنا.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. تبحث الحكومة الفلسطينية خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل موعد ونسبة صرف الدفعة الجديدة من رواتب الموظفين وسط مساع لتوفير السيولة المالية اللازمة. وبحسب مصدر في وزارة المالية فإن هناك محاولات لصرف 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل على غرار الدفعة التي صرفت الشهر الماضي، مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيبحث خلال جلسة مجلس الوزراء. وتواجه الحكومة أزمة مالية متصاعدة تنعكس على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة، وتزداد حدة الأزمة في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن وبلدات بالضفة الغربية فجر اليوم، طالت عشرات المنازل والمواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 23 شابا على الأقل من قرية حجة شرق مدينة قلقيلية. وفي نابلس بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم العين غربي المدينة، واقتحم عددا كبيرا من منازل المخيم واعتقل حوالي 30 مواطنا بينهم سيدتان جرى نقلهم إلى منزل حوله جيش الاحتلال إلى ثكنة عسكرية للتحقيق مع المعتقلين، وفق الزميل الصحفي من نابلس أمين أبو وردة.
2: العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم العين على المداخل الغربية لمدينة نابلس مستمرة منذ حوالي 8 ساعات، والمؤشرات تقود إلى أن العملية قد تستمر أيضا لساعات طويلة، خاصة أن الاحتلال حول بناية مطلة على المخيم إلى سكنة عسكرية أخلها من السكان وأخلها حتى بنايات مجاورة تقع على امتداد شارع سكي المجاور للمخيم، وأجبر سكانها إلى المغادرة لأحياء أخرى. أيضا الاحتلال بدأ باقتحام منازل داخل المخيم وبدأ بنقلهم إلى مركز الاستجواب انضابط مخابرات المنطقة الذي وضع يافطة على مدخل البناية لاستجواب واحتجاز الشبان خلال عملية الاعتقال. المعلومات الأولية عن 30 معتقل بينهم سيدتان تم نقلهم إلى هذا المركز، بعضهم أخلي سبيله البعض ما زال رهن الاستجواب. عمليات الاقتحام للمنزل الآخر ما تزال مستمرة ومتصاعدة.
1: وفي مدينة البير اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية الصحفي علاء الرماوي عقب مداهمة منزله في حي المصايف، وكان الرماوي أطلق حملة قبل أيام لاقت تفاعلا واسعا تهدف لمسامحة الدائنين غير القادرين على سداد ديونهم في الضفة الغربية والتي تجاوزت قيمة المسامحات فيها 75 مليون شيكل في غضون أيام. شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم بهدم عدة منشآت سكنية وزراعية في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة. إلى ذلك هجم مستوطنون صباح اليوم منازل المواطنين في قرية برقة شرق رام الله وأضرموا النار في أراض زراعية بالقرية، فيما أحرق مستوطنون مسلحون غرفة زراعية للمواطن محمد مخامرة شرق يطة بعد أن خطوا عبارات عنصرية وتهديدات ضد الأهالي على جدرانها. رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول إلى البلاد ما يحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل. وقال بيان للخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستمدد العقوبات التي تحظر منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة بسبب ما اعتبرته عجزهم عن إنجاز الإصلاحات خلافا للالتزامات التي قطعوها للولايات المتحدة واستمرار نشاطاتهم التي وصفها البيان بأنها مقوضة لآفاق السلام. قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إن نقص المعدات والإمكانات لدى جهاز الدفاع المدني حال دون إنقاذ عدد من ضحايا انهيار بناية السعادة في مدينة غزة يوم أمس. ودعت الداخلية إلى إمداد الدفاع المدني بشكل عاجل بما يلزمه للتعامل مع مثل هذه الكوارث. جاء ذلك في بيان عقب انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في البناية السكنية المنهارة والتي أسفرت عن استشهاد 21 مواطنا وإصابة 45 آخرين. لقي طفل مصرعه وأصيبت شقيقته جراء حريق اندلع داخل منزل في منطقة مفترق المدارس بمدينة الخليل. وقال رئيس قسم الإطفاء في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين إن الحريق أتى على غرفة المعيشة في الطابق الثاني من المنزل، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق. تتواصل عمليات البحث والتمشيط عن المقدسية فاطمة الرجبي 61 عاما من سكان القدس والتي فقدت آثارها يوم الأحد وسط مشاركة أعداد من المتطوعين، في حين تصاعدت مخاوف عائلتها على مصيرها وانتقدت ما وصفته بالتأخر في بدء عمليات البحث الرسمية. وفرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حظر نشر شامل على تفاصيل التحقيق، وقالت إن قوات من لواء القدس بمشاركة ما يسمى حرس الحدود ومتطوعين يواصلون عمليات البحث واسعة النطاق بهدف العثور على الرجبي التي لم يعرف مكان وجودها منذ تلقي البلاغ عن اختفائها. في المقابل عبرت عائلة الرجبي عن استيائها من طريقة تعامل الشرطة الإسرائيلية مع قضية اختفائها، وقالت إن الاستجابة الرسمية لم تكن بالسرعة المطلوبة. ووجه نجل المفقود انتقادا حادا لأداء الشرطة الإسرائيلية وطالب بتوسيع نطاق الاستنفار والاستعانة بمزيد من الأجهزة والإمكانات بما في ذلك جهاز الشباك، وقال إن البحث الرسمي بدأ متأخرا ولو كانت المفقودة يهودية لكانوا قد أطلقوا المروحيات واستنفروا كافة الأجهزة منذ اللحظة الأولى. ختاما مستمعينا بحالة الطقس، يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، غدا وبعد غد انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لأمطار متفرقة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1 بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم في 25 من تشرين أول أكتوبر المقبل، أي قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات السكنية المصادق عليها ضمن المشروع. أذا وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا من خطورة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمخططات البناء في منطقة إيوان شرقي القدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل. ويعد مشروع إيوان من أكثر المشاريع الاستيطانية حساسية بسبب موقعه بين القدس ومعالي أدوميم، إذ تحذر جهات حقوقية ومناهضة للاستيطان من أن البناء فيه سيعمق فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويقوض التواصل الفلسطيني مع مدينة القدس المحتلة. تبحث الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل موعد ونسبة صرف الدفعة الجديدة من رواتب الموظفين وسط مساع لتوفير السيولة المالية اللازمة. وبحسب مصدر في وزارة المالية، فإن هناك محاولات لصرف 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل على غرار الدفعة التي صرفت الشهر الماضي، مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيبحث خلال جلسة مجلس الوزراء. وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متصاعدة تنعكس على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة، وتزداد حدة الأزمة في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 بركسات وحظيرة للأغنام في منطقة وعر البيك ببلدة عناتة شمال القدس المحتلة، تعود ل5 أشقاء من عائلة الجهالين، وذلك بعد أسابيع من توزيع سلطات الاحتلال إخطارات بالهدم في المنطقة بحجة البناء دون ترخيص. إلى ذلك أيضا هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية برقة شرق رام الله اليوم، وأضرموا النار في أراض زراعية في القرية. هذا واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المواطنين خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل، كما أحرق مستوطنون مسلحون غرفة زراعية في يطا جنوبا. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل من مخيم العين في مدينة نابلس بعد عملية عسكرية بدأتها فجر اليوم، وداهمت خلالها عددا من منازل المواطنين، واعتقلت واحتجزت حوالي 30 مواطنا بينهم سيدتان قبل الإفراج عنهم وانسحابها من المخيم، وفق الزميل أمين أبو وردة من نابلس.
2: تزال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم العين على المداخل الغربية لمدينة نابلس مستمرة منذ حوالي 8 ساعات، والمؤشرات تفود إلى أن العملية ستستمر أيضا لساعات طويلة، خاصة أن الاحتلال حول بناية مطلة على المخيم إلى سكنة عسكرية أخلها من السكان، وأخلى حتى بنايات مجاورة تقع على امتداد شارع سكي المجاور للمخيم، وأجبر سكانها إلى المغادرة لأحياء أخرى. أيضا الاحتلال بدأ باقتحام منازل داخل المخيم، وبدأ بنقلهم إلى مركز الاستجواب عن ضابط مخابرات المنطقة الذي وضع يافطة على مدخل البناية لاستجواب واحتجاز الشبان خلال عملية الاعتقال. المعلومات الأولية عن 30 معتقل بينهم سيدتان تم نقلهم إلى هذا المركز، بعضهم أخلي سبيله، البعض ما زال رهن الاستجواب. عمليات الاقتحام للمنزل الآخر ما تزال مستمرة ومتصاعدة.
1: وكان من بين المعتقلين خلال حملة الاعتقالات التي نفذت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الصحفي علاء الرماوي من مدينة البيرة. وقد أطلق الرماوي حملة قبل أيام لاقت تفاعلا واسعا تهدف لمسامحة الدائنين غير القادرين على سداد ديونهم في الضفة التي تجاوزت قيمة المسامحات فيها 75 مليون شيكل في غضون أيام. إلى حالة الطقس المتوقعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. غدا الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، كذلك الحال يوم السبت. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حسينا. بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. أفاد نادي الأسير بارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة ممن أعلنت هوياتهم إلى 92 شهيدا، بينهم 53 أسيرا من غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل يوم أمس في سجن عوفر. وأشار نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم إلى أن الأسرى الشهداء ارتقوا نتيجة منظومة من الجرائم والانتهاكات شملت التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية والتنكيل والإذلال، بالإضافة إلى الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. وأوضح نادي الأسير أن مصير عدد من معتقلي غزة لا يزال مجهولا في ظل الإخفاء القسري، فيما تشير الشهادات والمعطيات المتراكمة إلى تعرض عشرات الأسرى لعمليات إعدام ميدانية. وأفاد النادي بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة ممن عرفت هويتهم منذ عام 67 ارتفع إلى 329 شهيدا، فيما بلغ عدد الشهداء المحتجز جثامينهم والمعلومة هويتهم 100 شهيد، بينهم 89 ارتقوا منذ بدء جريمة الإبادة. هذا وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك إن استشهاد الأسير معتز الأطرش في سجن عوفر يثير تساؤلات حول ظروف احتجازه وتدهور حالته الصحية، خاصة أنه لم يكن يعاني وفق العائلة والمتابعة القانونية لملفه من أي أمراض أو مشاكل صحية معروفة قبل اعتقاله. تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع إيوان بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم في 25 من تشرين أول أكتوبر المقبل، قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات السكنية المصادق عليها ضمن المشروع. وفي هذا السياق حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا من خطورة طرح سلطات الاحتلال مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة إيوان شرقية القدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 بركسات سكنية وحظيرة للأغنام في منطقة وعر البيك ببلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، تعود لخمسة أشقاء من عائلة الجهالين، بعد أسابيع من توزيع سلطات الاحتلال إخطارات بالهدم في المنطقة بحجة البناء دون ترخيص. هذا وأخطرت سلطات الاحتلال اليوم بإزالة عدد من بسطات الخضار في الأغوار الشمالية. هاجم مستوطنون اليوم منازل المواطنين في قرية برقة شرق رام الله وأضرموا النار في أراض زراعية. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أحرقوا منطقة الوادي الشامي في القرية، فيما توسعت النيران واقتربت من منازل المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى الأراضي التي اندلعت فيها النيران. تبحث الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل موعد ونسبة صرف الدفعة الجديدة من رواتب الموظفين وسط مساع لتوفير السيولة المالية اللازمة. وبحسب مصدر في وزارة المالية فإن هناك محاولات لصرف 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل على غرار الدفعة التي صرفت الشهر الماضي، مشيرا إلى أن القرار النهائي بهذا الشأن سيبحث خلال جلسة مجلس الوزراء. وتواجه الحكومة أزمة مالية متصاعدة تنعكس على قدرتها على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة وكاملة، وتزداد حدتها في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. ختاما بحالة الطقس، يبقى الجو هذا النهار حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق رغم حدوث انخفاض طفيف على درجات الحرارة. غدا وبعد غد يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، مع فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: 20 أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حياتنا.
1: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة، أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية. لأن التميز لا يأتي صدفة، بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل، وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
5: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قالت مصادر عبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أتمت إعداد مخطط هيكلي استيطاني جديد للبؤرة الاستيطانية أفيا التي أقيمت شرق مدينة بيت ساحور في شهر تشرين الثاني العام الماضي، والتي أعلن لاحقا أنها تتبع لتجمع غوشا الصيون الاستيطاني. وبحسب موقع لام كتان الحريدي، فقد أتمت الجهات الإسرائيلية المختصة إعداد مخطط هيكلي استيطاني للموقع الذي أطلق عليه اسم أفيا يتسيف سابقا، والمعروف محليا باسم موقع معسكر الشغراب. وبحسب ما أعلنته الصحيفة الإسرائيلية، فإن المخطط الجديد يهدف إلى توسيع البؤرة وترسيخ وجودها الاستيطاني بصورة رسمية، بعد أن بدأت كنوات استيطانية في موقع المعسكر الإسرائيلي شاديما الذي تم إخلاؤه عام 2006، لكن بقي تحت السيطرة الإسرائيلية حتى الآن. ويقطن البؤرة الاستيطانية أفيا حاليا نحو 20 عائلة من المستوطنين. تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة استيطانية ضمن مشروع E1 بين القدس ومستوطنة معالي أدوميم في 25 من تشرين أول أكتوبر المقبل، أي قبل يومين فقط من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من الشهر نفسه، في خطوة تدفع نحو استكمال تسويق جميع الوحدات السكنية المصادق عليها ضمن المشروع. في هذا السياق، حذر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة من خطورة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمخططات بناء آلاف وحدات استيطانية في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل. قال نادي الأسير إن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة ممن أعلنت هوياتهم ارتفع إلى 92 شهيدا، بينهم 53 من غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل يوم أمس في سجن عوفر. وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه اليوم إن الأسرى الشهداء ارتقوا نتيجة منظومة من الجرائم والانتهاكات شملت التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية والتنكيل والإذلال والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. وأوضح أن مصير عدد من معتقلي غزة لا يزال مجهولا في ظل الإخفاء القسري، فيما تشير الشهادات والمعطيات المتراكمة إلى تعرض عشرات المعتقلين لعمليات إعدام ميدانية. هذا وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك إن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل داخل سجن عوفر يثير تساؤلات حول ظروف احتجازه وتدهور حالته الصحية، خاصة أنه لم يكن يعاني وفق عائلته والمتابعة القانونية لملفه من أي أمراض أو مشكلات صحية معروفة قبل اعتقاله. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 بركسات سكنية وحظيرة للأغنام في بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، تعود لخمسة أشقاء من عائلة جهالين، بعد أسابيع من توزيع سلطات الاحتلال إخطارات بالهدم في المنطقة بحجة البناء دون ترخيص. هذا وأخطرت سلطات الاحتلال اليوم بإزالة عدد من بسطات الخضار في الأغوار الشمالية. ختاما بحالة الطقس المتوقعة، غدا يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بحديث البلد على الهواء مباشرة. تحياتنا لكل الأصدقاء وما كنتوا عم بترافقونا من خلال الموجة 106.3 راديو بيت لحم 2000 وأيضا 100.8 راديو مرح من الخليل. احنا موجودين ايضا من خلال البث على فيسبوك الاذاعتين، وايضا موجودين من خلال التلفزيون، وموجودين ايضا من خلال منصة سمر الدبس على تيك توك. اليوم الحلقة صوت، فبدكم هيك يعني تتحملوا الحماية اللي بدها تضلها تطلع معاي اليوم، لأنه من الصبح الأجواء على ما يبدو من الآسي اللي احنا بنضل مشغلينه على مدار الوقت، خاصة في البرنامج، لأن يعني هيو شايفينه وينه، ف على طول صداع بيعمل وبيعمل رشح وبيعمل هيك خلل، خلينا نقول في الجسم. فالمهم الله يهون الأمور ويعطينا هيك الصحة والسلامة، وانتو كمان وكل من قال آمين، وان شاء الله هيك الأجواء بتبرد ربانيا بدون ما نضطر انه نشغل مراوح او آسيات.

حديث البلد بالتعاون مع القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي، وكل الأصدقاء هلا اللي مروحين من أشغالهم الله يعطيكم العافية إن شاء الله بتوصلوا بالسلامة، واللي صاروا مروحين في البيت اللي كمان روحوا بكير، هو عادة على التنتين مظبوط الدوام الحكومة تنتين على التلات، يعني المفروض هلأ يطلعوا، بس في موظفين طالعين بدري شوي. قديش بدري؟ يعني نص ساعة بلكي بيكونوا طالعين، فالله يعطيهم العافية كمان. واللي ما عندهم شغل وقاعدين كل الوقت بالبيت، الله يرزقكم الوظيفة أو الشغلة المناسبة حتى تقدروا تعيشوا عيشة كريمة.

درجات الحرارة اليوم في القدس المحتلة 28 درجة مئوية، 29 في بيت لحم، بالخليل 27، بأريحة 37، بعمان 30 درجة مئوية. الأجواء صيفية عادية حارة نسبيا حتى يعني تقريبا الساعة 4. بكرة نفس الأجواء لكن السبت في انخفاض طفيف على درجات الحرارة. هالدرجة اللي رح تنزلها يوم السبت يا صالح رح ترجع ترتفع يوم الأحد، ويمكن أكثر من جو صافي بتحول إلى طقس حار. صالح كان عام بيرافقني على هندسة الصوت من بيت لحم إيهاب النتشة من مرح بالخليل، وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس. ما حكينا لكل حدا مروح من الدوام، الله يعطيه العافية. إسلام هلأ مروح وبروح وقت ما بده، بكل الأحوال بده يشتغل اليوم ما بيشتغل، كمان هو حر ساعة ساعتين ثلاثة طول النهار يمكن للمغرب. لما واحد بيكون شغله حر خلينا نقول، يعني هو بيحدد وقته فبقدر يروح وقت ما بده يروح مثل ما بده. مساء الخير للزعيم كمان اللي عم بتابعنا حاليا، صلاح توصل بالسلامة الله يعطيك العافية. ذكريات أهلا وسهلا وكل الأصدقاء الموجودين كمان تحياتي لإلكم.

اللي بالسوق حاليا كيف الوضع؟ كيف وضع الأسعار عندكم؟ قابلين بهالأسعار؟ امبارح أنا مرقت على محل واليوم مرقت على محل. امبارح بسأل عن الفواكه صالح، قال كيلو ب12، أقل شيء الكيلو ب10 يعني عند بعض المحلات خلينا نقول. فأنا قلت له متأكد؟ طيب ليه في محلات تانية مثلا ب7.5 ب8 الكيلو، ليه عندك ب10 وب12 نفس الأصناف؟ يعني عم بحكي عن التفاح، الإنجاص، البرقوق، الدراء، الخوخ، عرفت هاي الأشياء البسيطة مثلا، بسيطة والله ما عادت بسيطة. المهم شو كان جوابه؟ بقول لي طبعا بده يفرق من مكان لمكان، لأنه يعني شوف اللي عندنا صنف مميز، نضيف بلمع، الجودة. عاد أنا شو قلت؟ عادي هم ماسحينهم هيك شوي بالفاين، يعني صار حقها الضعف لأنه مسحوها هيك بفاينة مثلا أو بشي، صار حقها الضعف. طب خليها ترتفع شكل يا ابن الحلال على كل حبة. لا هو رافع على كل حبة مسحها 7 شكل فرقية عن كل حبة، هيك حسيت. اليوم رحت على محل تاني لقيت فعلا 7.5 و8 نفس الأصناف ونفس الجودة. ألف، مش عم بحكي هو ألف بلاس وهذا بي مثلا، لا نفس الجودة. فاستغربت للأمانة. هدول المحلات بحب أقولكم ركزوا منيح، هدول المحلات اللي بيطمعوا بشكل وشكلين وثلاثة زيادة وفي منهم الضعف، الشخص اللي بفوت عليكم مرة ما رح يرجع لكم مرة تانية، بحكي عنكم صيدلية. مظبوط، هذا المحلات فوتوا صيدلية، معروف انه الصيدلية اسعارها غالية اكتر من المحلات العادية، مع انه يعني المحلات العادية ما بتبيع ادوية، بس صاروا الصيدليات يبيعوا اشياء تانية، شامبوهات وكريمات، ميك اب، ليفة حمام شفت بالصيدلية، صابونة، كتير اشياء صارت موجودة بالصيدليات. أسعارها بتكون أكتر من المحلات العادية أو المتخصصة بالميك اب وهيك. فمعروف إنه أي حدا بيشوف شيء غالي فعلى طول شو بقول؟ لا تفوتوا على هاي المحلات صيدلية، يعني إشارة إنه الأسعار هم مرتفعة مثل أسعار الصيدليات. فهذا المحل يعني أنا أعطيته فرصة أول مرة وتاني مرة، هي تاني مرة أنا فتت عليه للأمانة، فمش مضطرة يعني أنا أشتري. أوكي اشتريت شغلة مثلا فاصوليا، أوكي، مع أنه والله اليوم كمان في المحل التاني اللي رحت عليه من عند هذا اشتريت الكيلو ب10 مبارح، كيلو الفاصوليا الخضرة ب10، المحل اليوم مرقت عليه 2 كيلو ب15، يعني الكيلو ب7.5، في فرق. في ناس والله بتفرق معهم، هون شاكل، هون 2، هون 3، هون 4، هون 5، فبتفرق معهم. مظبوط، فهمتوا علي ولا أنا عم بظلم هاي المحلات وهم لازم يعني برستيجهم يرفعوا الأسعار شوي؟ إحنا هون في كتير ناس مصريات على قدها، فرعوا هذا الكلام.

الرجولة ليست في رفع الصوت بل في تحمل المسؤولية. الرجل الحقيقي يعرف وقت الشدائد لا وقت الرخاء. وقت الشدائد. الرجولة موقف وليست مجرد كلمة، ومن علامات الرجولة أنه تكون أفعالك أصدق من كلامك. ليش عم بحكي أنه عن الرجولة اليوم؟ كنت عم بحكي لأصدقائي الموجودين على تيك توك أنه اليوم صار معي موقف يا صالح، موقفين وأنا عم بسوق. الموقف الأول أنا عم مفترق طرق، حدا من السائقين العمومي الله يعطيهم العافية صايرين كتير مناح بالفترة الأخيرة، صاروا يعطوك مجال إنك تمرق رغم إني أنا مو معطلة السير، رغم إنه معي كل الأريحية إنه بس هو يمرق أنا أفوت من بعده على الشمال بكل أريحية، لكنه قال لي تفضلي، فقلت له شكرا، زمرت له. ما أنتوا علمتونا إنه الزمور يعني الصغير هيك الخفيف معناته شكرا، صح؟ الزمور الطويل معناته مسبة، اعرفوا انه في حدا بيسب عليكم. تمام، هذا هو المهم. فشكرا، هذا موقف اول. موقف الثاني برضو على مفترق طرق بحارة تانية، بدي اطلع انا عادي مش متأخرة يعني انا معي وقت بس بدي اطلع. السايد اللي بدي يعني انا اروح عليه لازم أقطع من سايد هو جاي دغري، يعني بدي أسكر على السيارات. هلا ما كان في سيارات فأنا قطعت نص الشارع، سكرت على السايد اللي رايح. السايد اللي جاي السيارة بعيدة بعيدة، بس لما شافني أنا قطعت نص الشارع فأنا شعرت إنه هو عم صار يسرع كتير، فأنا وقفت بنص الشارع، وقفت لأنه من طريقة تسريعه للسيارة حسيت أنه ما بده يسمح لي أني أنا أفوت قدامه فوقفت. تمام، مع أنه كان بطيء وفجأة صار سريع لما أنا صرت بنص الشارع، فأجوا سيارتين أو ثلاثة اللي أنا مسكرة طريقهم، فهم صاروا يزمروا وهو ما عطاني مجال إني أنا أكمل. وفوق كل هذا إنه هيك بإيديه ومدري شو بيحكي، يعني حسيت إنه بقول لي الطريق إلي. حتى يا أخي، يا أخي يا محترم يا رجل، حتى لو كان إلك الطريق أنت كتير بعيد كنت وفجأة سرعت وأنا صرت بنص الشارع ذوقا، حتى لو الطريق إلك ذوقا وبغض النظر أنا امرأة أو حتى كان رجل مكاني، بغض النظر إنه بما إنك أنت مو مستعجل وعندك كل أريحية إنك توقف وتعطيني مجال إني أفوت أنا، خاصة إنه أنا حطني بموقف محرج إني سكرت أنا الطريق على السايد اللي كان المفروض إنه يمرقوا. هم عادي يعني تقبلوا الموضوع، بس هو أبدا ما تقبل، سرع سيارته وخلى ودخل قبلي، وفوق كل هاد إنه يزمر زوامير وإنه كمان يشابر بإيدين إنه الطريق إلي، عرفت هيك. فأنا بس هيك وقفت مكاني واستغربت إنه شو هالأنانية، يعني شو هالتسرع، يعني أنت شو استفدت لما أنت حطيتني بهذا الموقف وأخرنا السيارات اللي حقهم أصلا يمرقوا حتى لو كان الطريق إلك. يا أخي بعرف إنه في قواعد للمرور وثقافة الشارع المفروض الكل يعرفها، في سائق جديد في سائق قديم، في امرأة ممكن تتوتر، في امرأة ممكن يعني ما تعرف كيف تتصرف، ما بحكي عن حالي وبغض النظر أيا كان لما إحنا بنكون قادرين حتى لو الحق لنا الأولوية لنا، لو لنكون قادرين إنه نساعد ناس نساعدهم، شو بيخسر؟ أقسم بالله كان نفسي يوقف بس أنا يشرح لي شو صار معه فجأة لما سرع سيارته هيك وما قبل يوقف يخليني أفوت قدامه. بس مش من علامات الرجولة إنك والله تتشاطر على امرأة أو على حدا مزنوق، بغض النظر مش امرأة، ما بحكي عن إنه بس لأنها امرأة، يعني بعرف إنه الاحترام، احترم احترم. حتى لو أنا لما طلعت ما كان في سيارات، بس لأنه أنت سرعت ووترتني أنا وقفت بنص الشارع، أنا حسيتك بدك تضرب يعني تضربني، يعني بما أنه جاي بهاي السرعة حسيت أنه بده يضربني فاضطريت أني أوقف. الرجل الحقيقي لا يحتاج أنه يخبر الناس أنه رجل بأفعاله هاي، لا لا لا والله، لو أنت وقفت لي كان زمرت لك زمور خفيف كان قلت لك شكرا، صح ولا لا؟
بس الزمور اللي هو زمره للأمانة يمكن كل الحارة صحيت. قالوا ابصر شو صاير في المنطقة، والله العظيم يعني مش لهالدرجة. يا ريت لو انه يكون سامعنا او اي حدا يعني عنده هاي الطريقة وهذا الاسلوب، مو حلو. الشهامة منك انك تساعد الاخرين حتى لو كان الحق إلك، مدام ممكن انت تمنع حادث، يعني ليش لا؟ مدام انت بدك تساعد شخص ليش لا؟ مدام انت يعني مش مستعجل كمان فليش لا؟ معدنك، معدنك ببين في هاي المواقف والله. فشكرا لسائق العمومي، ومش شكرا لهذا السائق اللي كان عمل لا سمح الله هيك فوضى وبلبلة، او انه يا طوشة حدا تاني يمكن لازم تطوش معه، او انه يعني كان عمل حادث او ضرب السيارة. لو انا ما وقفت، بس انا اتداركت اكثر منه، كنت حكيمة أكثر منه، كنت شجاعة أكثر منه، إني أنا وقفت ما يعني ما حبيت أثبت له إنه أنا بقدر أفوت غصب عنك، مع إنه الشباب على فكرة بيحاولوا دائما يستفزوا البنات ويخوفوهم لما بفوتوا مرة واحدة على أساس إنه رح توقف وتدخلوا مكانها، عرفت؟ فلو سمحتوا يعني روقوا علينا شوية، مدام أنتوا بتعرفوا تسوقوا أحسن منا وأفضل منا زي ما بتقولوا، فروقوا شوي، اعطونا مجال نتعلم منكم.

لا والله يا إسلام أنا ما بخاف، بالعكس أنا كنت حكيمة أني أنا أشجع منه أني أنا وقفت بالوقت المناسب. هو حس أني أنا مثلا بدي أفوت غصب عنه، لا ما بفوت غصب عنه، بينما لو هو مكاني كان حاول أنه يفوت غصب عني. ما رعى حتى أني أنا أمورة، أبداً أبداً ما رعى أني أنا أنثى، ما رعى أنه أنا امرأة، ما رعى أنه ممكن أكون أنا متوتر ومش عارفة أسوق، أبداً ما رعى هذا الكلام. فياريت تراعوا كلام هذا الكلام أنتوا تاخذوا بعين الاعتبار لكل السائقين حالياً اللي على الطريق. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله توصلوا بالسلامة. عاد لا هو شبح له ولا أفندي مبين عليه. ترى الرجولة مش بالشكل أبدا، لا عيونه زرق ولا أسنانه فرق ولا إنه مثل البودي جاردات هدولي، لا لا لا لا، الرجولة بالتعامل مع الآخرين بالمواقف اللي أنت بتنحط فيها، هون بتبين رجولتك. سناء بدها تسمع أغنية لعمر دياب، إن شاء الله منسمعك. في حدا لسه بيسمع لعمر دياب ولا يمكن أغنية البنات هاي الحلوة؟ أوكي موافق، وافقتك. هلا يا سناء، هلا يا حمدي، القيادة فن وذوق وأخلاق بالفعل. سناء أوكي ما شافت شو الأغنية يا إسلام؟ أنا كنت عم بحكي وهون عيوني، هون هون مو هون هون. هلا إذا بدك أطلب أغنية إني أشوفها فورا. منتصر مساء الخير، أهلا وسهلا، وكل الأصدقاء اللي انضموا لحتى يرافقونا كمان مساء الخير. صلاح دير بالك على البث، أنت عارف اليوم. أيوة وحنيني متأخرين. هلا يا سمير. شبه البنات لازم أهدي أنا، لو إنه وقف كان أهديته هاي الأغنية.

حملة الجسر حقنا بالجسر 24 ساعة بسبعة أيام بيرجعوا بيأجدوا الرفض القاطع لأي محاولات لفرض أو تشريع السفر عبر مطار رامون باعتباره بديل عن جسر الملك حسين جسر الكرامة. أبدا مش موافقين ولا حتى يخوضوا في هذا النقاش. شبه البنات نمر عمر الله يسعد مساك أهلا وسهلا. أبو حسن كمان الله يسعد أوقاتك. أم إبراهيم مساء الورد. صيدلية والله بعض المحلات صيدلية يا أبو حسن ولا شو؟ ولا بس عنا في بيت لحم صيدليات؟ يعني في مناطق بالعكس يعني عندهم وضع كثير ممتاز بالنسبة لأسعار تحديدا الخضار والفواكه. اسمعوا احنا والله باخر وقت شوفوا هذا الخبر. مجهولين ملثمين يعتدون على امرأة وشاب خلال شجار في بلدة بير نبالة شمال غرب القدس المحتلة. يعني هذا هلا يعني على طول نزل ما في اي تفاصيل تانية. اذا توفر مزيد من التفاصيل اكيد خلال البرنامج. طبعا بالشارع العام يعني في سيارات واقفين وبلشوا خبيط واعتداء على امرأة وشاب ببلدة بير نبالة شمال غرب القدس المحتلة. طبعا مجهولين لأنهم ملثمين واضح تماما بالصور والفيديوهات إنهم ملثمين. ما بدهم حدا يعرفهم مين هم وليش بس على مين يعني بينجابوا. الحجة الرجبي يا اخوان كان من المفترض امبارح يعطوا اي تفاصيل جديدة عن اختفائها لليوم الرابع. اليوم على التوالي اختفت الحجة الرجبي ما في اي معلومات. حتى كانوا حاكين انه في طرف خيط بس لا طرف خيط ولا اي شيء. ما فيش متوفر اي معلومات لليوم الرابع. الله يكون بعون اهلها ويصبرهم. عمليات البحث سواء على المستوى الرسمي على مستوى الشرطة وكل الجهات المعنية وحتى على المستوى الجماهيري الشعبي الكل في هذيك المنطقة والسواحرة وما حولها خلينا نقول المكان اللي اختفت فيه وحتى ما ابعد من هذا المكان وعم بفتشوا يعني تفتيش دقيق خلينا نقول لو في شجرة لو في حجار لو في بير لو في مغارة لو في أي شيء يعني عم بمشطوا الأرض ومشيت لحتى يتعرفوا إذا في يعني أي علامات إنه تكون وصلت هاي الحجة لهذا المكان أو لا. لكن حتى اللحظة ما فيش أي تفاصيل جديدة عن اختفائها.

0: اليوم برضو الحكي عن الرواتب بحسب مصدر بالمالية. من المتوقع بحث موعد ونسبة صرف الراتب المقبل بجلسة مجلس الوزراء. متى يخوى مجلس الوزراء في عنده جلسة؟ ها؟ الثلاثاء القادم، يعني لسه بعد بكير. اليوم احنا الخميس، في عندك اليوم والاستثنية الجمعة والسبت والأحد والتنين. ليوم الثلاثاء القادم بدهم يبحثوا في موضوع هل في رواتب أو لا، وقديش نسبة الراتب رح تكون. كالعادة يعني بحد أدنى 2000 شيكل. هل ممكن تكون 50%، أكتر شوي، أقل شوي؟ الله أعلم. لكن المتوقع من هذا المصدر أنه يتم بحث الموضوع، موضوع الراتب ونسبته، يوم الثلاثاء القادم. هذا راتب أي شهر صحيح؟ هذا مش راتب هذا الشهر ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله ولا اللي قبله. راتب أي شهر؟ أنا نسيت الصراحة. الموظفين قولوا لنا أي راتب هذا اللي رح ينزل لكم إذا نزل. هلا البحث يوم الثلاثاء في الجلسة إذا رح يكون في راتب وقديش، بس هو راتب أي شهر
1: يا عيال؟ خميسكم فاهم.

والله بحاول أعرف أي شهر للأمان نسيت خلاص نسينا، بما أنه يعني كنا مركزين مع شهر شهرين ثلاثة، بس حاليا أنا مش عارفة. بس ينزل الراتب هم رح يقولوا لنا هذا الراتب عن أي شهر بالضبط رح يكون، إذا حدا موظف يقولنا أي شهر هذا الراتب. الراتب رايح رايح والنص من الراتب جاي، متى الله أعلم.

لأول مرة العلم الفلسطيني يرفرف فوق مبنى بلدية نيوهام بلندن وسط حضور كبير وواسع من قبل المسؤولين الفلسطينيين والبريطانيين. اليوم بريطانيا عم بتشد حيلها شوي وبتحاول قدر المستطاع تكفر عن ذنبها اللي هو يعني كان قبل عشرات السنوات وعد بالفور، واليوم بجربوا حتى لو يعني يوافقوا انه ينرفع العلم الفلسطيني، مع انه مش عارف شو ممكن يفيد. هلا كتير ناس رح يقولوا طب يعني وين رفع العلم، طب شو يعني شو استفدنا، شو الهدف من رفعة العلم مدام على أرض الواقع شوفوا كل الناس وعلى الصعيد الدبلوماسي والسياسي جيد جدا، لكن على الصعيد الجماهيري والشعبي وما يحتاجه الناس اليوم أبدا ما إله أي قيمة، تمام؟ يعني سواء للبريطان أو للفلسطينيين تحديدا، الفلسطينيين بدهم فعل بدهم تحسين وضع، من حق الفلسطينيين يعيشوا بكرامة. بكفي إحنا المستوطنين اليوم يعني بيحاولوا كمان فوق جيش الاحتلال يزيدوا الطين بلة، وهم يعني مش بيحاولوا، هم يعني بلشوا ما رح يوقفوا إلا إذا كان في فعلا منع ووقفة دولية تجاه هذا الموضوع. بالوقت إسبانيا كمان بتقول نجدد تمسكنا بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم حل الدولتين، وسنبقى على موقفنا بحظر كامل على استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية. موقف إسبانيا ثابت باستمرار رفض تزويد إسرائيل بالأسلحة. هذا مثلا موقف يعني له قيمته، هذا إذا كان فعلا حقيقي مش بس إعلام. إسبانيا ترفض تزويد إسرائيل بالأسلحة، وبتقول نطالب كمان إسرائيل بفتح المعابر الإنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من بينها المساعدات الإسبانية.

0: جمهوري رايح رايح.
1: إسرائيل طلبت قنابل صفقة قنابل بقيمة 2.8 مليار دولار، يعني تقريبا 3 مليار دولار بدها قنابل. الصفقة المقترحة تشمل 40 ألف قنبلة، زنة الوحدة منها 1000 رطل. تخيلوا 1000 رطل قنبلة واحدة، يعني هاي مش بتدمر بس بيت، بتدمر حارة كاملة، مربع كامل. صفقة التبادل تثير مخاوف من استخدامها بمناطق مكتظة، ممكن المتوقع أنه أصلاً وين بدهم يستخدموها، أو بغزة أو بلبنان. مظبوط، في خيارات حتى اللحظة ما بنعرف هلأ إذا توسعوا، ممكن بدهم يتوسعوا، الله أعلم. يعني اطراف سوريا أوكي، بس أو بلبنان أو بغزة، يعني هدول أهداف على الأكيد يعني متخوفين منها. لكن كبير الديمقراطيين بلجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مش موافق، بيقول لن أوافق على صفقة قنابل لإسرائيل بقيمة تقريبا 3 مليار دولار، زنة القنبلة الوحدة 1000 رطل، ممكن يدمر حي بأكمله. تمام، هلأ هو مش موافق، لمتى راح يضل مش موافق الله أعلم. وإذا ضل مش موافق راح يضل هو بنفس المكان، وراح يجيبوا يعني شخص آخر وموافقة من يعني مكان آخر. هذا كبير الديمقراطيين بلجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. فاصل بدك؟ تفضل.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. صوت المرح من الخليل 100.8 وصوت بيت لحم 2000 على الموجة 106.3.

0: طيب مكملين معكم بحديث البلد، أهلا وسهلا بي الجميع. رح ننتقل لمقابلة على الهواء مباشرة مع المهندس زياد جابر المدير الفني في لجنة إعمار الخليل للحديث عن آخر أعمال لجنة إعمار الخليل في البلدة القديمة، تحديدا في هذه المنطقة التراثية القيمة اللي بحاجة دائما لدعمها سواء من الحجر أو حتى من البشر الموجودين، حتى نحافظ على المكان وعلى جودة المكان ويكون في سكن مريح للسكان أو للأهالي الموجودين في هذه البلدة القديمة العريقة. 46 عائلة فلسطينية رح نحكي عنهم بتفاصيل أكثر مع المهندس زياد. مساء الخير.
1: مساء الخير لكم ومساء الخير لجميع المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام؟
1: تمام.
0: البلدة القديمة كيف وضعها اليوم من خلال عملكم واطلاعكم ومتابعتكم للبلدة القديمة بالخليل بشكل دائم؟
1: يعني البلدة القديمة يعني تعيش يعني حالة من الشد والجذب بين المساعي طبعا الدائمة، تكون في علاجة إعمار الخليل لأحياء البلدة ولإسكان البلدة ولترميم المباني ولترميم المحلات التجارية والبنية التحتية. لكن أيضا نلاحظ أيضا من الجانب الآخر، نلاحظ أن الاحتلال ما زال بالسرب بحاول أنه يزيد من الاستيطان ويزيد من محاولات السيطرة وتطبيق الإغلاقات بحق الأهالي. فإحنا كمان يعني نتمنى دائما انه الحق هو اللي يسود، ونتمنى دائما انه هاي المشاريع تستمر لانها هي كمان بتمثل جزء مهم جدا في الوجود الفلسطيني على ارضه.
0: نعم. طيب خلينا نحكي بتفاصيل اكثر عن العائلات اللي تم تامينهم، خلينا نقول في البلده القديمه من خلال يعني متابعتكم واعمار أو إعادة تأهيل بعض المنازل اللي قدروا يعيشوا فيها هذول العائلات. سيد زياد.
1: نعم يعني الحمد لله إنه يعني كان في جهود خاصة في هذا العام، يعني نحكي عن 46 عائلة تم إسكانهم ضمن مشاريع لجنة إعمار الخليل. السنة اللي فاتت في حوالي 30 عائلة تم إسكانهم، وبالتالي يعني بنلاحظ انه الجهود عمالها بتزيد، بحيث انه تمكنت لجنة إعمار من كان مزيد من العائلات. وطبعا لما نحكي عائلات جديده يعني بالاغلب هي نفس العائلات اللي كانت ساكنه، تركت بيوتها ظروف معينه، وبالتالي تم تاهيل هذه البيوت، ترميمها ترميم شامل. طبعا كان في عندنا حاليا مشروع ممول من المملكه العربيه السعوديه خلال البنك الاسلامي للتنميه، بيشمل تقريبا 10 بيوت عمالنا نرمم فيهم، بالتالي بنحكي عن كمان 10 عائلات اضافيه خلال نهايه العام راح يتم اسكانهم ايضا في قلب البلده القديمه. في عنا طبعا مشاريع ايضا الصيانه اللي بتكون جزئيه، وهي كمان المشاريع اللي بتقوم تنفيذها لجنه اعمار الخليل لخدمه الاهالي الموجودين في البلده القديمه. في عنا ايضا مشروع ممول من التحالف الدولي لحمايه التراث ايضا لصيانه وتدعيم المباني ذات الوضعيه الانشائيه الخطره، بالاضافه لمشاريع ايضا الاخرى تتعلق بالمسانده للمباني من خلال تركيب كاميرات مراقبه وحمايه الاسطح وغيرها من المشاريع التي تقوم فيها لجنه اعمار الخليل.
0: نعم. طيب الهدف مهندس زياد هو يعني في اطار دعم وتعزيز صمود المواطنين في البلده القديمه، مظبوط، للصراع القائم حاليا ما بين المستوطنين واهالي البلده القديمه داخلها تحديدا. طيب يمكن حد يتساءل بيقول طب 46 عائله كانوا موجودين داخل هاي البلده القديمه، مظبوط، وحضرتك ذكرت واكدت هذا الكلام انه كانوا من سكان البلده القديمه اصلا بس تركوا واليوم رجعوا. طيب ليه تركوا وكيف رجعوا، وهل في ضمانات انه يعني نحافظ على صمود السكان بهاي المنطقه بطريقه يعني ممكن ما يطلعوا ولا اي يوم مثلا، ما نخسر ولا اي عائله ولا اي بيت؟
1: نعم يعني بالواقع يمكن لازم نوضح ايضا انه يعني الخليل هي كمان في لها رمزيه خاصه، انا تمثل تاريخ اللي منه جميع عائلات الخليل، يعني بنحكي عن عدد سكان الخليل المدينه كلياتهم

0: انه يتم يعني اطلاق هذه المباني، جزء منها له علاقه بالتحضر والتمدن والمباني الجديده وتوفير الحياه العصريه والنمط، يعني هذا جزء كمان بالاضافه للاحتلال والصعوبات، وبالتالي في عندنا مجموعه من الاسباب ادت بالنهايه انه هي تنترك، فكان لازم انه نعمل عمليه اعاده تاهيل لهي المباني وترميمها حسب المعايير طبعا المتبعه، ولكن ايضا حسب ايضا ما يتناسب مع احتياجات العائلات الجديده، توفير المطابخ مثلا، توفير الحمامات اللي هي كانت النمط الموجود مختلف، كان في حمامات عامه، اليوم صار في كل بيت وكل شقه تكون فيها كل هاي الاحتياجات، الكهرباء والصرف وهي الامور. ثانيا هاي الاسباب كلها خلينا نقول اليوم احنا نقدر ان نقول انه الهدف انه نعيد نفس الروح القديم الاصيله، المواد الاصيله والاقوات وجمال البلده القديمه، ولكن ايضا توفير ايضا الاحتياجات للعائلات الجديده.
1: نعم تمام. على مدار السنه، خلينا نحكي بس عن هاي السنه 2026، احنا بشهر 9، اذا عندك اي ارقام بخصوص المباني اللي تم اعاده تاهيلها من خلالكم كلجنه الاعمار، واعتقد انتم الجهه المسؤوله بشكل تام مظبوط عن اعاده تاهيل هذه المنطقه بشكل عام، قديش ممكن نقول بس بهاي السنة يعني رممتوا وأهلتوا مناطق ومنازل سكنية؟
0: يعني احنا عندنا لما نحكي 46 عائلة، وبالتالي 46 خلينا نقول شقة تم ترميمها بشكل كامل. طبعا في عندنا مشاريع ثانية بتكون عبارة عن صيانة جزئية للعائلات الأصلا موجودة، زي ما حكينا في شيء مثلا له علاقة بالتدفيق الأصلي وحمايتها، في شيء له علاقة بتكهيل واجهات أو بعض التدخلات الجزئية، وهون بيكون عندنا العدد أكبر بكثير. لكن خلينا كمان نقول انه جميع الجهود يعني تكون صفر امام صمود الاهالي نفسهم وامام التحديات. احنا كمان نحكي انه بالمقابل في عندنا استيطان بيتم ضخ اموال طائله في المقابل للانتشار للاستيطان في البلده، وبالتالي ايضا يعني كمان الجهود هاي تبقى قليله امام ايضا الاحتياجات السكان. يعني المطلوب ايضا تضافر الجهود ربما بشكل اكبر، حتى انه كمان أن يتم دعم الأهالي الصامدين في البلدة القديمة واللي نوجه لهم كل تحياتنا. لكن أيضا في عنا كمان مجموعة من المشاريع أيضا بالشراكة مع المؤسسات اللي بنحاول إحنا أنها تكون متنوعة، مش بس تقتصر على الترميم وعلى الصيانة الجزئية، ولكن أيضا في عنا أشياء لها علاقة بالدعم النفسي والأنشطة المجتمعية والأنشطة الثقافية، زي مهرجان العنب قريبا اللي راح يتم أيضا يعني إقامته في داخل البلد القديم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة اللي بتستهدف كمان كل شرائح المجتمع، من الأطفال للنساء للرجال لجميع العائلات الموجودة.
1: نعم، يعني كل اللي ذكرته مهم، الدعم النفسي والدعم المعنوي والدعم المادي السكني، خلينا نقول، لأن إذا في سكن بنقدر ندعمهم نفسيا إذا بدكم معنويا، بس إذا ما في سكن معناته إحنا خسرنا كل شيء. فعشان هيك حتى نقدر نحافظ على الوجود السكاني في هذه المنطقة باستمرار بده يكون في دعم وتأهيل للسكن. هذا بتشتغلوا عليه بشكل دوري مظبوط، حتى لو أهلنا مثلا رممنا بيت من بالفترة الماضية وبحاجة لترميم، انتو في عندكم استجابة لكل الطلبات، يعني بتروحوا على المنازل اللي بحاجة لإعادة تأهيل مظبوط، مش بس للي مثلا يعني زمان ما زرناها. أنا بالنسبة إلي والله صار لي فترة ما نزلت على البلدة القديمة للأسف، بس أنا مطلعة فعلا على الحارات وعلى المنازل وقديش فعلا بحاجة إلى ترميم بشكل دوري. هذا بتشتغلوا عليه بشكل دوري مظبوط سيد زياد ولا كيف؟
0: نعم صحيح، يعني واهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين طبعا في اي وقت في البلد القديم. طبعا موجود ان يعني حتى اليوم كان في عندنا كمان نشاط في الاناطر، استهدفنا الاناطر بحيث ان نقوم ايضا باعاده تجميلها وتاهيلها حتى انها تستقبل الزوار. وزي ما حكيت يعني البلده يعني دائما هي بالعكس، يعني احنا نحب دائما انها تكون الصوره الجميله للبلد القديم وللحرم اللي دائما يعني كثير صار يعني يتم اغلاقه بشكل يعني اكبر، ولكن احنا كمان لازم بالمقابل اصرارنا على التواجد يكون ايضا بشكل اكبر. الانشطه اللي انت حكيت عنها كمان هي شيء جزء مهم، يمكن اللي بيميز لجنه الاعمار الخليل وجود وحده سكن واسكان خاصه، وايضا وحده اللي هي الوحده القانونيه الخاصه اللي كمان ايضا تشتغل على الجانب القانوني وعلى الانشطه اللي لها علاقه ايضا بالدعم للناس. فبالتالي يعني هاي العلاقه خلينا نقول المفتوحه مع المجتمع المحلي، يمكن هاي من الاشياء اللي تميز لجنه الاعمار، خاصه موضوع الاستدامه والمراقبه لما بعد الترميم. هون بيكون كثير مهم انه

0: الأشياء نعم. على المدار السنوي.
1: نعم، الله يعطيكم العافية وتحياتنا لكل العاملين في لجنة إعمار الخليل المهتمين بهذه البلدة القديمة لأهميتها التاريخية، الأهمية الدينية والأهمية التراثية بنفس الوقت، وأهمها طبعا الحرم الإبراهيمي الشريف اللي كلنا بنتمنى دائما نروح نكون موجودين بهاي المنطقة. شكرا، يعطيكم العافية. المهندس زياد جابر المدير الفني في لجنة إعمار الخليل كنت معنا ضمن حديث البلد. تعرف صالح على جبل، على تل رميدة، مو جبل رميدة، تل رميدة، صار لي يعني سنة أو أكثر ما زرت البلدة القديمة، رغم أنه يعني من أول وبشهادة أهل البلدة الظروف اللي مرت فيها من أوائل الإعلاميين اللي كنت أكون موجودة في هاي البلدة القديمة، كل يعني يومين ثلاثة نزلت مرة عملت بث على فيسبوك أفرج الناس البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي وكيف إحنا منروح منمرق على هاي الحواجز وكيف إنه الاحتلال موجود في نص البلدة القديمة في الخليل. كان وقتها يمكن 23,000 متابع بيشوفوا بنفس الوقت، بنفس الوقت، بس هي الطريق لحد ما وصلت لمنطقة الحرم ومرقنا على كم من بيت هناك، وطبعا يمكن 1,000 من داخل البلاد ويمكن 22,000 من خارج البلاد، كانوا يعني من كل الدول العربية كانوا عم بيشوفوا، ولأول مرة كانوا عم بيشوفوا إشي حقيقي ومباشر بهذا الشكل بكل تفاصيله، كيف الواحد بده يفوت وكيف بده يطلع من هاي المنطقة للصعوبة اللي كانت فعلا فيها وما زالت هلأ أصعب وأصعب من قبل.

أهلا يا مرح، تحياتي، نورتي. كمان من أخبار اليوم نشوف، تمكنت الشرطة من استعادة مركبة مسروقة من مدينة الناصرة وقبضت على المشتبه به بسرقتها في محافظة الخليل. سارق سيارة من الناصرة موصلها للخليل، ومع هيك تم إلقاء القبض عليه.

وكمان هذا الخبر من الخليل. بتصرف إنساني من شرطي مرور بأحد شوارع الخليل بدأ بملاحظة مواطن يقود مركبته ويبدو عليه التعب والإرهاق، ليتحول الموقف بعد دقائق إلى تدخل عاجل أسهم في إنقاذ هذا الرجل. أثناء قيام شرطي المرور بواجبه في تنظيم حركة السير بأحد مفارق المدينة، توقفت مركبة بالقرب منه ولاحظ أنه سائقها بمر بحالة من التعب والإرهاق. بادر الشرطي إلى الإطمئنان عليه وطلب منه الانتقال إلى المقعد الجانبي. تولى قيادة المركبة ونقله إلى أقرب مستوصف طبي لتلقي الرعاية اللازمة. قبل ما تكون شرطي، هو أنت إنسان في النهاية، ف وجب عليه هذا العمل. يعني العمل الإنساني مش المفروض أنه نشكر حد عليه، لأنه كل واحد بيقدم وبيساعد وبيخدم فهو واجبه بغض النظر، بس أنه يعني نكون نموذج للآخرين إحنا، فهذا الهدف من نشر هاي الأخبار. يمكن الزلمة كان بده يصير عنده جلطة، صح؟ انه صدره بوجعه، نفسه بتقطع هيك بيقطع، فبلكي يكون عنده جلطة، فاحنا باللحظات الاولى ممكن ننقذ هذا الشخص من الوفاة. فان شاء الله يكون وضعه تمام وشكرا، يعطي العافية هذا الشرطي. يمكن ابو عبد هو اشهر شرطي معروف بالخليل، ابو عبد سنوات طويلة موجود على مفرق راس الجورة.

طيب خلينا أقول مساء الخير كمان للأصدقاء اللي تركوا تعليقات من خلال البث المباشر على فيسبوك. نائل مساء الخير، أهلا وسهلا، أنا من غزة، الدعاء لنا في غزة، الله يحميكم والله يفرجها عليكم دائما إن شاء الله. الكل يعني الكل بيدعي صراحة، بس إنه أنا بدعي وإنت بتدعي، ربنا إن شاء الله يفرجها عليكم. أبو معاذ، أبو سنينة مساء الخير، أبو شادي الحلو كمان مساء الخير والسعادة، شادي مساء الورد، ونادي أهلا وسهلا. أنيس خضر زيتون كمان الله يعطيك العافية، شكرا كمان، أنت الله يعطيك العافية زهرة، وعليكم السلام. رجدي مساء الخير دكتور معن، وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أنيس برضو مساء الورد، شكرا على المتابعة. يبدو أنه بعض الشباب ما بيحب يشوف بنات تسوق، والله أنك جبتها من الآخر. في شباب ما بيحبوا أبدا يشوفوا امرأة طالعة بتسوق. مرات لما أيام ما كان إنه صعب الواحد يروح بسيارته على الخليل، صراحة للأمانة أحكي لكم، وأنا بكون مثلا طالعة بعمومي ووحدة مثلا بطيئة أو جاي على اليمين ما تروح على الشمال، أو كيف إنه هي بتاخد وقت لما بدها تفوت من مفترق أو تطلع من دوار وهيك، والله بسمعهم بكون يقولوا والله الزلمة كل اللي عطاكي رخصة لسواقة عشان هيك شوي بطيئة. هي مش بطيئة، هي أكثر حذر منك على فكرة، وبتعرف تسوق مرات، مش مرات، على الأغلب في كثير ستات بسوقوا أفضل من شباب. حوادث الطرق مين بيرتكبها أكثر؟ يعني الرجال، الست حذرة جدا، مش إنها خايفة، حذرة جدا، بتخاف إنه ترتكب حادث يروح ضحيته مثلا طفل ولا طفلة ولا أي حدا. مش متهورة مثل بعض الرجال والشباب، أبدا ما بتتهور. فبسمعهم أنت ظلمك اللي عطاك الرخصة، أنت لازم تقعدي في البيت. طلع أكيد قدامك إذا هي بطيئة أكيد واحدة اللي بتسوق السيارة، ولما نمرق عنه كان واحد بيسوق السيارة، سكت ولا كلمة بعديها. فأعطوهم مجال، أعطوهم مجال يسوقوا براحتهم، بدل ما أنتوا في بيكونوا قاصدين يلزوا كتير على الست ويزمروا لها كتير مشان تتحرك. طب تخيلها أختك ولا مرتك اللي عم بتسوق أو بنتك. أبو لؤي مساء الخير، لولي مساء الخير كمان، رسالة طويلة، ذكريات الله يعطيك العافية كمان سمعنا أعلى. طيب أبو لؤي، هذا الراتب عن شهر 5 يا سمر، شكرا يا أبو لؤي إنك عم بترد. شهر 5 وإحنا هلأ بشهر 9، يلا منيح، الله يفرجها. أبو أسامة مساء الورد كمان، وتحياتنا لأبو علي الجعبري، الله يعطيك العافية.

0: خلينا أقول مساء الخير لعلي أبو مرخية، كمان عم ببعث لنا مسج أو كومنت من خلال البث المباشر. الله يعطيك العافية، مساكم عسل صافي 100% سمر وصالح. بس على إيش بتأكد؟ على إيش بتبصم يعني؟ تحياتنا لإلك. سعود بيقول الله يسعد مساكم، أهلا يا سعود. ربا مساكم خيرات ومراحب، أهلا يا ربا. يا هلا وغلا من إخوانكم بالسعودية. سعود اللي هو المتعب أعتقد هيك. تحياتنا للسعودية وأهلها.
1: عصر مبارح ما شفتها
0: عز الدين. الله يسعد مساكي أختي سمار وتهنئة لبنتي ميلا بعيد ميلادها 9 والعمر كله إن شاء الله بخير وعافية. اللهم آمين وخلي لك إياها العمر كله. بس والله يا زلمة الأخت سمار بدها تعتزل مشانك. لا والله ما بزعل ولا من أي كومنت، بالعكس أهلا وسهلا مدام بكل أدب واحترام. شو أرقام التواصل معاكم عوض؟ وين أرقام التواصل يا صالح؟ يعني لأي حدا هو في البث فوق بتلاقوه فوق، مش البث المباشر يعني راديو بيت لحم 2000 بتلاقوا فيه أرقام. في أرقام ولا ما في أرقام؟ في أرقام ما في أرقام اليوم؟ ما في، عشان هيك عم بسأل ما في أرقام. بس المرات الجاي بيكون في أرقام وبتقدروا إنكم تتواصلوا مع البرنامج. لهون متابعينا الكرام نكون وصلنا إحنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد. بنشوفكم يوم الأحد المقبل على خير وسلامة، نهاية أسبوع وإجازة سعيدة أرجوها لكم. مني أنا سمر الدبس ومن صالح على هندسة الصوت وإيهاب النتشة وأيضا مع القصراوي التجارية الصناعية. عالم من التسالي.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
2: حديث البلد،
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد، حديث البلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: حياتنا. بن الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

وارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.
1: هلأ جاي تصالح هلأ وعيني تراضي لما صار الأمر

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كل حلم كبير يبدأ بخطوة، وخطوتك الأولى تبدأ من الجامعة العربية الأمريكية. باب القبول والتسجيل للعام الأكاديمي 2026-2027 مفتوح الآن في حرمي الجامعة في جنين ورام الله. برامج أكاديمية متميزة، بنية تحتية حديثة، وحياة جامعية نابضة بالأنشطة والإبداع والتجارب. ولمزيد من السهولة أصبحت خدمة الدفع لبطاقة الالتحاق عبر نظام إيسداد متوفرة للجامعة على جميع تطبيقات البنوك الفلسطينية، لأن التميز لا يأتي صدفة بل يبدأ باختيار المكان الصحيح. الجامعة العربية الأمريكية، تعليم يواكب المستقبل وحياة جامعية تصنع التميز. سجل الآن وابدأ قصة نجاحك. الجامعة العربية الأمريكية، حلم يتحقق.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: جميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، التصعيد العسكري المتواصل في اليمن يدفع أكثر من 120 ألف شخص إلى مغادرة مناطقهم خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري وسط ظروف قاسية.
2: لنا أسبوع على هذا الحال، لن نأكل ولن نشرب، واحد من أطفالي توفى من الجوع.
1: هجوم جديد للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله.
3: نزل المستوطنين من البؤرة اللي بتيجي شمال القرية وقاموا بإشعال النيران في مزارع الزيتون والأراضي الزراعية.
1: ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم ذهب في منطقة النهود بغرب كردفان إلى 85 شخصا وسط توقعات بزيادة عدد القتلى.
4: ويتوقع بطبيعة الحال أن يرتفع هذا الرقم في ظل وجود أشخاص داخل الأنقاض.
1: تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع ويومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم محمد عبد الجواد. نبدأ من اليمن، حيث تتصاعد وتيرة المواجهات على أكثر من جبهة وسط تحركات عسكرية متسارعة بين القوات الحكومية والحوثيين، فيما تتسع التداعيات الإنسانية للصراع. ميدانيا، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل شخص وإصابة آخرين إثر غارات سعودية قالت إنها استهدفت 3 أبراج للاتصالات اليوم الخميس. من ناحية أخرى، بثت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها توثق استهداف مواقع وعتاد للحوثيين في منطقة المخا، إلى جانب عمليات أخرى على عدة جبهات في شمال البلاد. مزيد من التفاصيل حول آخر التطورات مع الصحفية اليمنية في تعز آفاق الحاج.
5: خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت عدد من الجبهات المشتعلة في اليمن معارك متصاعدة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين، أبرزها في تعز على الساحل الغربي، وتحديدا في سلسلة مرتفعات كهبوب الاستراتيجية التي تفصل بين محافظتي تعز ولحج، وتشرف على جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب. المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن عملية هجومية واسعة شدها الحوثيون للسيطرة على المنطقة الشمالية الشرقية لهذه السلسلة الجبلية، استخدموا فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة. قالت القوات الحكومية إنها تصدت لها بإسناد جوي للطيران الحربي، وتمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين كانت تحلق في أجواء المنطقة. خلف هذا الهجوم بحسب المصادر العسكرية خسائر بشرية في صفوف الحوثيين الذين يستميتون للسيطرة على هذا المرتفع بهدف تأمين المناطق الساحلية التي وصلوا إليها خلال الأيام الماضية، باعتباره يوفر للطرف المسيطر تغطية نارية مباشرة على مناطق واسعة في الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب. المواجهات امتدت أيضا إلى جبهتي الوازعية وجبهتي الحبشي غربي محافظة تعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقتي الرحبة والعنينة، وكذلك على طريق المخا البرح، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية محلية حكومية. بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش اليمني عن طلعات جوية استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في منطقة الحوبان والراهدة شرق محافظة تعز، ما أدى بحسب البيان إلى تدمير عربات عسكرية ومخازن للأسلحة، فيما أفاد الإعلام التابع للحوثيين عن أن هذه الغارات استهدفت أبراجا للاتصالات. في المقابل، شهدت جبهة مأرب شمال اليمن مواجهات متقطعة في الجبهة الجنوبية والشمالية الغربية من المحافظة، تحديدا في جبهات الكسارة والمشجح، دون إحراز تقدم لأي من الطرفين.
1: الصحفية اليمنية آفاق الحاج، وقد تحدثت عن آخر التطورات في اليمن. إذن التصعيد العسكري المتواصل في اليمن دفع أكثر من 122 ألف شخص إلى مغادرة مناطقهم خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن.
6: بلغ إجمالي عدد الأسر النازحة حتى تاريخ 15 سبتمبر الجاري 17852 أسرة، ما يمثل 122297 نازح من محافظتي تعز والحديدة، واتجاهاتهم استقرت 1562 أسرة بما يعادل 66972 نازح في محافظة تعز، ثم محافظة لحج 4511، وفي عدن ما تم رصده 1180 أسرة بما يساوي 5555 نازح، وهذا العدد نحن نتوقع أنه أن ما وصل إلى عدن أكثر من 4000 أسرة، لكننا إلى الآن لم نصل إلى النازحين ولم نستطع حصرهم، وما زالت فرق العمل قائمة بذلك. أما في أبيان فبلغ عدد النازحين الذين تم رصدهم 1003 أسرة بما يساوي قرابة 7000 نازح. بقية الأسر في حضرموت 66 أسرة، 40 أسرة في المهرة، إضافة ل 19 أسرة في شبوة. هذه الإحصائية هي إحصائيات أولية، لا زالت فرقنا تقوم بعملية رصد وتتبع النازحين بشكل مستمر، والأوضاع الإنسانية حقيقة مأساوية في ظل شح التدخلات، لا يوجد تدخلات بالمعنى الحقيقي حتى الآن، معظم التدخلات هي تدخلات من قبل فاعلين خير أو منظمات محلية، وبدأ مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بالتدخل في رأس العارة محافظة لحج، ونتطلع أن يكون هناك تدخلات تتناسب مع حجم النزوح إن شاء الله في الأيام القادمة.
1: نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. وبحسب الوحدة فقد تصدرت تعز المحافظات المتأثرة بحركة النزوح، فيما اضطرت مئات الأسر في الحديدة إلى النزوح مجددا بعد أن كانت قد غادرت مناطقها سابقا. نازحون من مديرية حيس في الحديدة إلى أحد المخيمات بالقرب من مدينة تعز، تحدثوا إلينا عن ظروفهم.
2: احنا والله نازحين من الحديدة في المخيم، لا معنا مأوى ولا معنا مسكن ولا معنا حاجة، معي سبع أطفال والمطر فوقنا والشمس لمن يهم الأمر غيث، احنا من الحرب هاربين احنا ويالنا، وتعالوا انظروا احنا بعيونكم، لا بيوت ولا مأوى ولا أكل ولا شرب ولا شيء، المطر فوقنا والحرق والجوع، واحنا تعبانين ومعذبين لنا أسبوع على هذا الحال، لن ناكل ولا نشرب، واحد من اطفالي توفى من الجوع.
7: نزحنا من الحرب واحنا تعبانين ولا من قد شيئا، لا ماوى لا اكل لا ماء لا فرش لا بطانيه ولا نجد الا لطفل الله، احنا ما ذنبنا من الحرب هذا، احنا لنا ذنب، هذا لازم نازح يشتي رعايه يشتي هذا، فاحنا مرجومين كلنا في قمامه، ما ذنبنا، ما هو الحدود اللي علينا، من هو اللي ينظر علينا، من هو اللي يشفقنا، من هو اللي يرحمنا، الأمطار فوقنا قش عن بيوتنا ولا نجد إلا الله سبحانه وتعالى، فأرجو منكم إلى الجهة المعنوية وفي قلبها رحمة فتنظر علينا نظرة الرحمة والشفقة.
2: جيهانين وما ندري شيء، وحنا من الحديدة تعبانين، ما حناش دارين غير نعوي، ما معنا لا مأوى، عندنا حرب الحديدة وتعبانين، وما معنا لا مأوى، مدير بحق كل ماتان وكل شيء مات، وما معيش لا مأوى ولا معي طرابل ولا معي خشب ولا معي أي حاجات، وانتم الرأي رأيكم أنا جيانة.
1: نازحون من مديرية حيس في الحديدة إلى أحد المخيمات بالقرب من مدينة تعز.
8: حمل تطبيق
9: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
8: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: في الضفة الغربية المحتلة يتزامن التصعيد الإسرائيلي في الدفع بمخططات الاستيطان مع تكثيف الاقتحامات والعمليات العسكرية في عدد من المدن والمخيمات، ففي الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل قدما في طرح آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مشروع إيوان، شهدت نابلس وبيت لحم اقتحامات واسعة كان أبرزها في مخيم العين، حيث انتشرت القوات حيث انتشرت القوات والآليات العسكرية وأغلقت مداخل المخيم وداهمت عددا من المنازل. عن التفاصيل وآخر التطورات تنضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان. بداية، طرح وحدات سكنية ضمن مشروع إيوان المثير للجدل، ماذا يعنيه وما انعكاساته على المشهد في الضفة الغربية؟
10: هي انعكاسات خطيرة بحسب ما أكد المتحدث بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رداني في بيان له، وندد بهذه المخططات وطرح المزيد من العطاءات الإسرائيلية في المنطقة المعروفة بإي واحد، وقال في بيانه بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في فرض أمر واقع استيطاني على الأرض في تحد واضح للمجتمع الدولي والمواقف والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان والتي تعتبر الاستيطان برمته غير شرعي فوق الأراضي الفلسطينية، وبأن مثل هكذا إجراءات إسرائيلية يعني هي سوف تغير الواقع الجغرافي ويعني تربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس، بينما تفصل وتعزل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، ويعني تطيح بأي إمكانية متبقية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية مترابطة الأطراف وقابلة للحياة الكريمة للفلسطينيين، وفق تعبير المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الذي طالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل المسؤولية القانونية والسياسية واتخاذ خطوات عملية وفورية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف كل هذه الإجراءات الاستيطانية وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتعبير وفق تعبير نبيل أبو رداني.
1: ميدانيا إيمان، ماذا جرى اليوم في نابلس وبيت لحم وكذلك في مخيم العين؟
10: حقيقة في مخيم العين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة استمر اقتحام عسكري إسرائيلي لساعات طويلة. كان هناك انسحابا قبل نحو ساعة من الآن، لكن الجيش الإسرائيلي عاود الاقتحام لهذه المنطقة التي شهدت كذلك على إجبار عدد من العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها في محيط المخيم، كما تم تحويل عدد من المباني السكنية إلى سكنات عسكرية ونقطة مراقبة وسيطرة ميدانية من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. كذلك كان هناك إصابات بين صفوف الفلسطينيين وفق ما أعلنت جمعية إغاثة الطبية الفلسطينية جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل الجنود الإسرائيليين واحتجازهم لعدد من الشبان وإجرائهم للتحقيق الميداني مع عدد آخر، فيما أعلنت نقابة أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال تعليق الدوام كليا يوم الخميس في المدارس المحيطة بمخيم العين حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية من مخاطر التواجد العسكري المستمر. هذه العملية العسكرية وبينما استمرت لساعات طويلة كانت بلدة برقة شرق مدينة رام الله تشهد على تجدد لاعتداءات مجموعات من المستوطنين والذين أضرموا النيران في محيط منزل يعود لعائلات فلسطينية، وهذه الأراضي كانت مزروعة بأشجار الزيتون وفق ما أكد رئيس المجلس القروي.
1: سنستمع لشهود عيان من قرية برقة. إيمان، شكرا جزيلا لك مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. وهكذا نبقى في الضفة الغربية حيث شهدت قرية برقة شرق رام الله هجوما للمستوطنين وفق مصادر محلية، وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أضرموا النيران قبل أن تمتد وتقترب من منازل السكان. اثنان من أهالي القرية يرويان ما جرى.
3: نزل المستوطنين من البؤرة اللي بتيجي شمال القرية اللي اسمها عوزة سيون، وقاموا بإشعال النيران في مزارع الزيتون والأراضي الزراعية. هل هاي البؤرة كانت الطريق هي الرئيسية، اتسكرت في الألفين وما فتحت، فمبارح نزل المستوطنين بالجرافات فتحوا الطريق هاي فحرقوا الزيتون، وحاول شباب الدفاع المدني يروح يطفوا النار، إلا أنهم تفاجئوا أن المستوطنين بيهجموا عليهم بيمنعوهم من الصبح لحد الآن هاي الساعة تقريبا ثلاث، لا زال الجيش بتواجد في البلد. إجا على البلد صحافة طبعا، حكوا لهم ما تتواجدوا هاي مناطق عسكرية وطردوهم.
11: البارح كان في مكعبات بطون، فقامت الجرافة المستوطنين بإزالة هاي المكعبات. عشرات المستوطنين تدفقوا بسياراتهم وقاموا بإضرام النار في حقول الزيتون، وقاموا بإضرام النار حول البيوت وحاصروا الناس صباحا. طبعا المستوطنين انتقلوا في إضرام النار في جميع المحيط، النار كانت حول المساكن، وكانوا الناس يعني يستنجدوا فينا في أهل البلد، ولكن الخوف والذعر وحضور الجيش إلى الموقع منعنا من أن نوصل. حتى الدفاع المدني أجه، وكان تواجد المستوطنين بكثرة، وهذا أدى إلى خوف وذعر طواقم الدفاع المدني، لأنه سبق وأنهم اعتدوا على سيارات الدفاع المدني وطواقم الدفاع المدني، فبالتالي لم يستطيعوا الدخول إلى المنطقة، وبقيت النار تلتهم كل ما تستطيع التهامه.
1: استمعنا لشهد يعيان من قرية برقة شرق رام الله، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، والساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الدفاع المدني السعودي يعلن مقتل شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليوم في محافظة الطائف السعودية شرق مكة المكرمة بحسبهم. ومعارك محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على جبهات أبرزها جبهة جبال كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب نازحة من الحديدة غربي اليمن.
2: من الحرب هاربين حنا ويالنا، لا بيوت ولا مأوى ولا أكل ولا شرب ولا شيء، المطر فوقنا والحرق لنا أسبوع، واحد من أطفال توفى من الجوع.
13: واشنطن تمنع منح تأشيرة دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين للعام الثاني على التوالي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واقتحامات للجيش الإسرائيلي في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: ارتفاع ضحايا انهيار منجم ذهب في النهود غرب كردفان وسط السودان وقع أمس إلى 85 سودانية. والناطق باسم غرفة طوارئ النهود يفيد لبي بي سي أن السكان يستخدمون وسائل بدائية للإنقاذ. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
14: عملية البحث تشوبها صعوبات كبيرة، العاملين في هذه العمليات يستخدمون وسائل بدائية لإنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض.
13: قوى الأمن الداخلي في سوريا أعلنت مقتل 3 من عناصرها في اشتباكات مسلحة مع ما سمتها مجموعة خارجة عن القانون في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي البلاد، وأفادت بفرض حظر تجوال مؤقت في المدينة. كنت معكم مها الجمل.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومع اليوم من فريق البرنامج هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
15: مرحبا محمد.
1: يبدو أن الجدل الذي صاحب حفلا للفنانة أصالة التي تعود إلى دمشق بعد غياب طويل قد أثار جدلا تصدر مواقع التواصل اليوم، ماذا لديك؟
15: نعم، هذا الجدل مستمر منذ عودة أصالة إلى دمشق. انتشرت العديد من المقاطع المصورة ترافقت مع عودتها لأشخاص يمزقون إعلانات حفلها في شوارع العاصمة. كذلك أيضا محمد انتشرت شائعات بإلغاء حفلها كان مقرر في 19 سبتمبر، هو ما نفته الشركة المنظمة لوسائل إعلام محلية سورية. أكدت أنه منذ البداية مقرر حفل واحد سيتم إقامته في موعده. دعنا نستمع محمد لمقطع متداول عن شعور أصالة مع عودتها لسوريا.
16: ما فرقت علي مثل ما هي، حتى قعدت أسأل على كل حارة مرقت فيها.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
15: التفاعل مع هذا المقطع كان ضمن التفاعل أيضا مع عودة أصالة إلى سوريا للأسباب ذاتها. التعليقات بين مؤيد لهذا المقطع وعودة أصالة وإقامتها الحفل ومعارض له، لكن بحسب الشركة المنظمة تذاكر الحفل نفدت خلال يومين من طرحها.
1: يبدو أن حوادث الطرق في مصر ما زالت تستأثر باهتمام وسائل التواصل الاجتماعي. هذه حادثة لحافلة مدرسية، ماذا لديك؟
15: نعم محمد، خصوصا مع العودة القريبة للدراسة والعديد من المقاطع التي انتشرت، لكن تصادم الحافلة المدرسية مع سيارة نقل ضخمة هو واحد من ربما حوادث عدة رافقت عودة الدراسة. هذا الحادث الذي وقع في طريق الزوق الشرقية ضمن محافظة سوهاج في صعيد مصر أثار تفاعل كبير. نستمع لما رافق أو تحديدا الملابسات لبعد هذا الحادث.
1: ماذا قال المعلقون؟
15: البعض وصف في التعليقات هذا الطريق بطريق الموت، آخرون تحدثوا عن ضرورة الاهتمام بالطرق الزراعية الرابطة بين قرى صعيد مصر والاهتمام أيضا بمعايير السلام عليها. دعا كثيرون للمصابين بالسلامة.
1: يبدو أن ختامك مبهج من السودان.
15: بالفعل هذا أو المقطع الذي سنستمع له لفرحة مواطن سوداني عاد من نزوحه إلى بيته ليجد حديقته مزهرة ومثمرة. هذه العودة بعد غياب استقبلها بفرحة كبيرة وتعجب من حال حديقته وما أصبحت عليه.
17: كل البذور اللي نثرتها شفتوا الزفافية عملت شنو؟ أنا جيت لقيت عندي غابة حرفيا. شفتوا دي اللانتانة كانت عقلة صغيرة بقت حاجة ضخمة، اللهم أنعمت فزيد وبارك، دي شجرة موز جنبها النبق.
1: يبدو أن المتابعين أيضا قد أعجبهم هذا الفيديو.
15: نعم، نفس حالة البهجة التي استمعنا إليها في هذا المقطع انعكست على تعليقات المتابعين على فيسبوك وما يحمله هذا المقطع من أمل. تحدث آخرون بوجهة نظر ربما مختلفة أنهم عادوا من رحلة نزوح لكن لم يجدوا متاعهم، فيما تحدث آخرون عن أن الحديقة أزهرت لكن ساجد الأسعار ارتفعت.
1: شكرا جزيلا لك هاشم، وسنعود إلى السودان ولكن بشكل ليس فيه ما يبهج بعد قليل. إلى السودان، حيث ارتفع عدد ضحايا انهيار منجم ذهب بمنطقة نهود بغرب كردفان إلى 85 شخصا وسط توقعات بزيادة عدد القتلى في ظل استمرار البحث عن مزيد من المفقودين. قال المتحدث باسم غرفة طوارئ مدينة نهود سليمان أبو حميدة لبي بي سي، قال إن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن عدم وجود فرق إنقاذ مدربة أو وسائل حديثة للبحث فاقم من الأوضاع. مزيد من التفاصيل مع مراسل بي بي سي محمد عثمان.
14: ما زالت عمليات البحث مستمرة حتى هذه اللحظة وسط الأنقاض في مسعى لإيجاد ناجين بعد انهار أحد المناجم في منطقة الرقيق بمنطقة النهود بولاية غربي كردفان، بحسب يعني شهود العيان وبعض لجان المقاومة والناشطين فإن عملية البحث تشوبها صعوبات كبيرة في ظل أن العاملين في هذه العمليات يعني يستخدمون وسائل بدائية للغاية لإنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض. هنالك دعوات من قبل الناشطين بتدخل سريع، بمطالبة تدخل سريع من قبل الحكومات وحتى منظمات الإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الأشخاص تحت أنقاض المنجم. بحسب يعني أيضا شهود العيان فإن عدد الأشخاص الذين توفوا وصل إلى 85 شخصا حتى هذه اللحظة، ويتوقع بطبيعة الحال أن يرتفع هذا الرقم في ظل وجود أشخاص يعني داخل الأنقاض. المنجم انهار بعد أن يعني هطلت أمطار غزيرة في المنطقة وأدى إلى انهيارات في وسط المناجم والتي أصبحت ربما ملجأ وملاذا للكثير من السودانيين وخاصة الشباب الذين باتوا يبحثون عن الذهب في ظل عدم قدرتهم على الاستمرار في مجالات الزراعة أو التجارة وغيرها من الأعمال بسبب استمرار عمليات العسكرية في مناطق واسعة في إقليم كردفان ودارفور ومعظم يعني المناطق التي تشهد عمليات عسكرية بين الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من قبل قوات الدعم السريع التي تسيطر على تلك المناطق ولا حتى من الحكومة السودانية في الخرطوم.
1: محمد عثمان مراسل بي بي سي. وفي السودان لا تنتهي مخاطر التعدين الأهلي عند انهيار المناجم وسقوط الضحايا، ففي مناطق التعدين بالنيل الأزرق تخوض نساء سودانيات يوميا سباقا شاقا مع الفقر، يعملن في ظل ظروف قاسية داخل قطاع غير منظم ودون حماية كافية تقيهن مخاطر المهنة أو تضمن لهن حقوقا اجتماعية وصحية. عن يوميات نساء التعدين الأهلي في النيل الأزرق أعدت نضال عجيب تقريرا تقرأه مها الجمل.
13: صالحة ياسين التي نزحت من بلدتها أمور في ولاية النيل الأزرق بسبب الحرب إلى محافظة واد الماحي تجسد نموذجا لمن باتت تواجه وحدها متطلبات الحياة في عمل شاق قد لا تتوقعه.
18: الظروف خلتني أهو الظروف يا خلتني أنا أشتغل الظروف ده مع الرجال ببش ما بالقوال عشان كده قلت كمان لا أمشي لأنه ممكن أكون عندي فيه رزق كمان ومشيت يا هو نفس الحالة ما في حاجة غلبني أي حاجة مع صبر الراجل بيشتغل أكثر من المرأة ترى الراجل أبط والله بيساعده حسب شنو بالرابطة يا هولو تسجل نسجل نشيل من ده ونشيل من ده نشتغله.
13: لم تكن صالحة وحدها. التوم عكاشة تعمل في غسل الذهب وتقول إنهن يكافحن صعوبات جمة أبرزها شح المياه ونقص المعدات.
19: يعني ما في صعوبة إلا كان ما في موية وكده كده الشغل بجي كان في تلفة باخد راها إما كان أيانا قال لي الشغل قاعدة غرب السادة سايمة ما بالزيبق نسان كتار جنب غرب له بيشتغل بيه زمن هناك وبيجي بيشتغل بيه معدات قسيل لم تقرف التراب ساي من الوضع المتغرب.
13: يعتمد السودان بنحو 80% من إنتاجه من الذهب على قطاع التعدين التقليدي الذي يشكل أكثر من 40% من الصادرات غير النفطية. وبينما تعلن الشركة السودانية للموارد المعدنية عن تحقيق حوالي 111% من الربط الإنتاجي خلال النصف الأول من هذا العام، تشكو سلوى جاموس والتي تعمل في التعدين من أن ساعات العمل الطويلة لا تكاد توفر احتياجات أساسية كالطعام، ما يعكس تناقضا صارخا بين الأرقام الرسمية وبؤس الواقع المعيشي كما تحكيه.
18: الرجال بحضر ما بكتر الطين ده نخبر نخبر نخبر كان لقينا شغل اسمه السنجة بتاع الذهب ده خلاص تمهي للذهب ما صروف فرق والله الدوقة همسة مليون 6 مليون والله نشتري البون السكر البصل أي حاجة بحيي كمان في بيتي.
13: يعمل هؤلاء النساء فيما يسمى بالتعدين الأهلي بالسودان، ويعمل في مجال التعدين أكثر من 2 مليون شخص وفق إحصاءات رسمية قبل الحرب، ويفتقر إلى أدنى درجات الحماية كما تشير سليمة إسحاق وزيرة الرعاية الاجتماعية التي تتحدث عن غياب الدعم عن الفئة الأكثر هشاشة في قطاع العمل غير المنظم، مثل صالحة والتومة وسلوى سيدات كثر لجأن للعمل في مجال التعدين للتنقيب عن الذهب، مهنة شاقة وترتفع فيها درجات المخاطر دون حماية قانونية أو اجتماعية حين تلقي الحرب بظلالها على النساء وتفاقم من معاناتهن لأسر تحت خط الفقر.
1: إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع من مخاطر متزايدة تهدد آلاف المباني السكنية، مشيرة إلى أن نحو 3000 مبنى في مختلف أنحاء القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة أو الآيلة للسقوط. 2 من المواطنين في غزة تحدث إلينا عما يضطرهما للسكن في هذه المنازل.
20: قعدنا في دارنا عمرنا اللي عمرناه ويعني بأي لحظة ممكن تجي في الدار واقف على أول إشي مساحته 400 متر على الرابع تاني إشي واقف على 12 عمود من أصل 26 وحتى المهندسين اللي إجوا تبعون الأضرار اللي إجوا قيموا الأضرار عندنا في المنطقة لدرجة إنهم جابوا لنا دفاع المدني طلعنا وإحنا رفضنا وقبلنا نروح يعني بنقول إحنا سقبطون ولا نروح نضلنا تحت الشمس وتحت العذاب معاناة غير طبيعية يعني أنت ميت أموت في خيمة ولا أموت في الدار هي ميتين إحنا أصلا إحنا أموات.
21: برج العمدان الشجر الغربية مكسوفة كلها ومايل والشجر الشرقية متصدعة يعني وخطرة. نشدنا البلدية والأشغال ونقابة المهندسين وكل الجهات اللي يعني يحلونا يعني البناية ضخمة كثير فيها ما يقارب 1000 ساكن كل فترة والتانية هيك بنلاقي حزوزة جديدة حجارة بتقع في الليل في أصوات غريبة يعني هيك زي تكة تكة بتتساقط أحجار، في فتحات بتكون يعني 10 سنطي بتوسع بتصير 12-13 يعني ما فيش مكان نروح عليه يعني، حتى المخيمات كلها مليانة وعيشة الخيام صعبة جدا ومش موجودة، والله بنتشاهد كل يوم قبل ما ننام.
1: مواطنان من قطاع غزة ومعهما نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، إبراهيم خليل في الإشراف العام، أميرة دكروري في الإعداد الإخراج، لمياء عبد الستار مهندس الصوت، إيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد.
0: يا بنت قلبي
4: راديو بيت لحم 2000.

0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم 2000 في بيت لحم.
1: I'm crazy crazy for feet.

يوم بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب.

0: ابوه مستر رزق الله يرحمه كان اجدع واحد في المنطقه يا باشا. فات اربع عيال ما لهمش غير بعض.
1: رضا خليه يزود لي الشطه يا رضا.
2: زود له الشطه يا عم سيد.
0: رضا الكبير وربيع اللي وراه على طول ورجب الوسطاني ورمضان الصغير يا باشا.

0: ولاد رزق يا باشا دول عين عيان المنطقه. الي
1: الي اي درجه
0: واي حد يتمنى يبقى منهم
1: دماغه توازن ويروح لوحيها.

صوتك مخطوبة يا فلانة، صوتك باكر يزفونك، عسنا لا يجي باكر واشوف اندمعة عيونك. صوتك مخطوبة.

انت يمر بيك الحزن، انا حزن من الصغر ربيته. مو بس انت يمر بيك الحزن، انا حزن من الصغر يما ربيته، صار مثلي يعشق ويهوى ومثلي يكتب بالشعر خليته، علمان على الجقاير والتتن وبيا يشرب لو خلص.

يعشق ويهوى ويحب ومثلي يكتب بالشعر خليته علمان على الجقاير والتتن وبيا يشرب لو خلص باكيته صار ثوبي الوافي المونس ردن ومن كثر ما هو حلو لبسيته هو أسود بس أشوفه بيض قطن.

حزن عند الناس، حزن عند الناس، بس عند الشجل وصار طار بالفرح غنيته. ما يهمني ما يهمني ما حكوا عني وحكل، احزام ظهري من التعب شديته كبر.

كبر بي إش ما يمر بي الزمن ومثل ما يلبس صحن دارته يشيخ دلة أيام الراحة وجن نام دبعة نام دمعة وبالجفل غطيت ونخلة يمت من الحزن نفرغ يمت من الحزن نفرغ ونخلة ونخلة الخل